0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين، ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعط الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن

ذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله،

إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا

فلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض. من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات، أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التيهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله. من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيدة عنا لكنها في داخلنا. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه انه جاع واشتهى ان ياكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان ياكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تاكل وترفض ان تاكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوه اراده وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

0: Tenero fa fte esu eru nefti tutin fintin ceria toi en uso in sufon manentur fa bosinti feri irun fin bai e uso a fai nimni tirun tibin on fin herene ne ven en jibi vantu creatore e psois benoti
1: bros e vexasti
0: أيها السيد الرب الإله دافك كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال في كل حال أنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا وأتيت بهذه الساعة
1: أطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب رحم
0: من أجل هذا نسأل لمصلاحك يا محب البشر من احنا يا رب نكمل هذا اليوم مقدس كل يوم حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن سائري شعبك عن هذه الكنيسة المقدسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو بالنعم ورأفة محبة البشر
2: سن خرس هي نوز باي غرب من نوتين لي سنوت ونول بي سنطا خنت

0: وأيضاً فلنا الصلاة بكلها بربنا ولا مخلصنا يا سور المسيح من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: يطلبوا عن أبينا وخاتم المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن أو كل موضع كان المسيح لنا يلم لنا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب رحم.
0: تعهدهم بالمراحم والرأفات اجفيهم انزع عنهم وعننا كل مرض كل سقم. روح الأمراض اطرد الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم يا رب عزيهم المعذبين الأرواح النجسة أعطيهم جميعا وارحمهم الذين في السجون أو المطابق أو النافية أو السابية أو المقبوض عليهم في عبودية مرة أعطيهم جميعا وارحمهم. أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغري القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضيقة أو المقبوض عليها أعطي يا رب رحمة برودا نيح النعمة معنا خلاص غفران خطاياها وأسامها. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لا أجسدنا عفيها أيها الطبيب الحقيقي يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
2: يا رب رحم.
0: صعائد والشكر وقرابين شكر الذين يقدمون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
1: اطلبوا صلوا اطلبوا عن أبانا أنا الذين صلى عدو القرابين والملك بخور والزيت والبخور والسطور وكتب الكرامة المذبح لكان المسيح لنا كفيهم شليم السماية ويغفر لنا خطايانا.
2: رب رحم.
0: اقبل إليك على مذبحك ناطق السماء رعد بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بسيطة خدمة ملائكتك ورسائلك المقدسين كما قال بتأليق قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم فلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك كل سلام والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوض الفنيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات أحطهم بقوة ملائكتك ورأس منطق الأطهار وكما قبل تريق كما ذكر اسم قدس على الدسكون وأيضا في ملكوتك وفي هذا الظهر لا تتركهم عنك
2: يا رب رحم. فلنسبح من ملك والمجد الله في العالم وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك نعطي مجدك نشكرك من أجل هذا مجدك أيها الرب الملك سموت الله لا يبدأ أبطر كل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح هو القدس يا رب ارحم الله ابن الاب رفقة تات العالم ارحمنا يا رفقة تات العالم وصلنا ليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت وعدك القدوس انتك لا يا رب يسوع المسيح هو القدس مجدا لله الاب ابن وبركه كل يوم سبس القدوس الى الابد والابد الابدين امين منذ الليل روح تبكرك يا اله ومركين الارض كنت اطلب طرق لانك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتك لديك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم المتلذذ ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم المتلذذ ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم المتلذذ قام من الموت صعد للسموات ارحمنا المجد الاب وابن الروح قدوس لانه كل وين ورضا الدرامين يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين اخوتنا الذين رقدوا رب من احنا نفوسهم يمنا وارحمنا الذي بالخطايا ربعينا واقبلت البطن عليك لك المجد والعزه وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين السلام ولك نسالك أيتها القديسة المبتلى مجد عذراء كل حين وهي لدة الإله أم المسيح صادق صلواتنا لابن حبيب اغفر لنا خطايانا سلام لا تتلى نور حق المسيين على عذراء قديسة الرب عنا يصنع رحمة أنفسنا، اغفر لنا قطعينة العذراء مريم والدة الإله القدسة الشفيع عالمين الجنس البشرية، اشفع فينا من مسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فرقتين شيريني اوتي بارتن طورا من هالسين شريف شوشن تيبن قصري فونا نمانويل
1: استاتي سيدنا ادنارن بجوز بكريستوس كان انو فينا نيفول
2: تباكي انت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
1: يمام النقي التي انهدت في أرضنا وأينات لنا ثمرات الروح
2: الروح المعدي الذي حل لابنك في مياه الأردن كمثال نور
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
2: وأنت أيضا يا رجانا ليمام العقلية تأتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك
1: يسوع المولود من الأولاد لنا منك وحرر جنسنا
2: فلنقول هذا من قلبنا ولا نبعد ذلك بلساننا صارخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
2: سبع رؤساء ملكة وكف يسبحون أمام الضابط الكل يخدمون السر الخفي
1: ميخائيل هو الأول غبريال هو الثاني رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث
2: سرير صدقي سراسيل وناني هون المنذر العظمى الأطهار يطلبون عنان الخالقة
1: الشاروبيم والسراف المكرس والأربعه والقوات والأربعة حنان غير المجسدين الحامل المركبة الله
2: الأربعة والعشرون كسيسان في كنيسات الأفكار يسبحون بلا فطور صارخين قائلين
1: قدوس الله المرضى يشفيهم قدوس القوار خدن يا رب نيحهم
2: قدوس الذي لا يموت بارك ميراتك ولتكن رحمتك وسلامك حسنا لشعبك
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
2: إذا ما قال الليل ويتبع صميون قائل قدوس أمين الليل ويا المجد هو لإلهنا
1: اشفعوا فينا يا العسكر الملكية والطغمات السماوية ليغفر لنا خطانا
2: رب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس ودراوس ويوحنا ويعقوب
1: سوى متى وبرسلما وسوى توما ويعقوب ابن حلفا وسمع عن القناوي
2: تديه سوى متى سوى برسلما كرس والوكو سوى بقية التلميذ الذين تبعوا خلصنا
1: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية الذين تبعوا السيد
2: خرجت أصواتهم من وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة
1: اطلبوا من الرب عنا يا سادة الأباء الرسول وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا
2: بطرس الرسول وبولس الحكمة تلاميذ ربنا يا يسوع المسيح
1: بطرس وبولس صعق قوة الشيطان وردوا الأمام للإيمان بالثالوث
2: بطرس وبولس هما الكهنة الروحيين هدم هياكل وعبادة الأوثان
1: بطرس وبولس معنا الفاعلين العاملين رد جميع الأمام إلى الخالق دفعة أخرى
2: بطرس معلمنا بولس كان في ميدان الرسولية في جهاد عظيم
1: أبونا بطرس أكمل بموت الصالي في مدينة روما العظمى لأجل اسم ربنا
2: هكذا أيضا بولس نزعت رأسه هناك من قبل الملك نيرون في يوم وحيد
1: ونال المجد من الملك المسيح واستراح معه في ملكوته الأبدي والحياة الدائمة
2: ونحن أيضا نكرمه مع داود الملك مرنم أن صوت خرجت لوجه الأرض كلها
1: وبن الرب عنا يا سيدنا بالرسول أبانا بطرس معلمنا بولس ليغفر لنا خطايانا شو بيصر
2: زمتي وخيمة شسي تركيتو آت إن شاس النفتر انساتو قات أمبرزن سيون
1: ناتي هم في طار ماس ببن سوتير انا غصلت بولي النخي سيف الهارون تبسم من رهن تفهير
2: سلام لك يا طلع عزرائيل ملك حلق الأقاني أسرم فارنسينا ولدت لنا مانوين
1: أسألك اذكورينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا تخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل وكل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثلاث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خلق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط سربونتي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسموات وجلس عن يمين أبيه
3: وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له مكان قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أثار المكرمين قائلا إن أنبيائنا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

كل الذين وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلبتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا.

0: Ασίτη μη τα βόβασιο, ακοσομήν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Πες μαρό, την ζεύες να έχουν βράσια συντηρηγόμ κυρία Φλόγισον, εκ το κάτω μεθέων αγένου Ευαγγέλιον το ανάγνωσμα.
2: Αθή κύριε.
3: Υφού بخوفنا أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركاته على جميعنا آمين. أحب الرب يا جميع قديسي لأن الرب ابتغى الحقائق وأعظم كثرة صلاحك يا رب الذي ادخرته للذين يخافونك هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد السبت عند فجر الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذ زلزلة عظيمة قد حدثت لأن ملك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، ومن رهبته اضطرب الحراس وصاروا كأمواتين. فأجاب الملك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع الذي صلب. ليس هو ها هنا بل قد قام كما قال، تعالي انظرا موضع الذي كان موضوعا فيه. واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من بين الأموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، مسرعتين لتخبر تلاميذه. وإذ يسوع لقاهم قائلا: سلام لكما. أما هما فأمسكتا بقدميه وسجدتا له. حينئذ قال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا اعلما اخوتي ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان اذ قوم من الحراس جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واخذوا فضه ذات قيمه واعطوها للجند قائلين: قولوا أن تلاميذه قد أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيامون، وإذا سمع الوالي هذا القول نقنعه نحن ونصيركم بلا هم. أما هم فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. أما الأحد عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل، إلى الجبال الذي وعدهم به يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكا. فتقدم يسوع وخطبهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فامضوا الآن وعلموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع الأمور التي أوصيتكم بها، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: مجدنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطيني مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشر من المساء صار ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد كما رستاس صاد بن شاي
2: كيف نصي من تكريك لنا تي
1: نوبيون سو كيريا
2: نصي من تبو فوامي
0: هيريني باسي
1: نماتي سو
0: سيد رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيي الذي نفق فوق تلاميذ القديسين واصل أطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم ممسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار نعمت على الذين يعملوا المكانوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفر خطأ على الأرض يحلوا أربطوا كل ربطات الظلم. أسأل أطلب من صلاح كم حب البشر عن عبيدك سادة الأباء الكهنة أباء إخوة وضعفي نحن المحانين بوسنا من مجدك أرزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم بغير علم بجزع القلب بالقول بالفكر بالفعل بصغر النفس بجميع الحواس. أنت سيد العارف ضعف البشر كصالح محب البشر نعم لنا مغفرة خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل كل شعبك
1: مين كريالي سون كريالي سون كريالي سون من اللي يزغى بطريكا يوكي عقم نمات من كايكا سسانا سنعون راك واشف والنقوى مجاب شوي سيزن بيرات سمان موفيار ومريب نمتكريني ويسفتن بيكلي سيزن منون انان كريالي سون كريالي سون يا ابن قصنا من اسمويروس مويروس تميتان يكوني يبرغوين باسمو
0: يسوس بالنودي
1: بين الساشوك
0: أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليتم قوتك ليتكن مشيتك كما في السماء كذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كمان لكن نجينا من الشر من المساء صاربكم

يتقدس اسمك ليت ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك الأرض أعطيني مغفرة ذنوبي لكن نجينا نشرب بالمساء صور ربكم علينا

0: تقدس اسمك لاجل قوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطني مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا ولا تكن في ذكر ولكن نجد المشي بالمساء سوى ربنا ان لك الملك والقوه والمغمار الصانزون بين شور
1: اخطيت يا ابا حني اخطيت يا اخوتي السلام شلي لفلوقتي
2: يوسف كي استصيت
1: ير نفاسي
0: طبن ماتي
1: مارن شبه مطلق بره بربستاني بو نايت ابنوت ويوتن بنشو سوا بنوت زوتي ريسوس بخريس خوجي اخرس كفازيني بور برو استنين وبر هيرونا أفشب تنير فوقتي أسوير نفتي تتين فنت شهر يطايون وصاين صبحون وريتور فبوست بري هيرون خن باكي هو إث أوا فاين يوتيرون تبنون خنيرين يفنش بيبان دوكراتور إفشويس بنوتي
2: بروسفك ساستي
1: أيها السيد الرب الإله ضابطك كل ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال سترتنا وأنتنا وحسنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
2: اطلبوا لك ارحمنا الله واترف علينا واسمعنا ويننا ويقبل سؤالات وطلبات القديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايا
0: يا رب رحم
1: من أجل هذا نسأل الله من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذه المياه وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات رزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو
0: ليس نمطن يمار نوشتن تتريا

0: αψω η θαρέμ, ανεμπεκό ευολέντε, νόβι,
1: εσέρεν ως ρόκ, νεμπεκιώτε να βασός, νεμπε πνευμα εσώ αεπτζή, ακτόν καεξωτή εμμόν να εινά.
0: Ερχαμνή Αλλά καζίμ, ραχμάτακομ, σκάστε.
2: من خطية طهرني أنا لا أعرف اسمي وخطيتي أمامي في كل
0: لك حين. وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت.
3: أني أنا زاب لسامح قبل أبي وبالخطايا ردتني أمي أنك هكذا قد حبت الحق إذا ضحت لي غومت حكمتك ومسطورتها تنضح علي بزوفك فتغسلني فبيد أكثر من ذلك اسمعني سورة فرحة بتاعك إذا أمي صح اسرف واك عن خطاياي وامحو كل أتامي قلبنا كان يخلف فيا الله وروح مستقيمة جدو في أحشاء لا يطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس تزعها مني نحن باجت خلاصك بروح لي عددني فعلم الأثم دركك المفقون عليك يا جماعة أجيني من الدماء يا الله إلهي خلاص في تاج ثاني بعد يا رب افتح في يا أبو فهم تسبيحك لأنك لا أثرت الذبيحة لكنت لا ينعاطي لأنك لا تصرف محل القوات في الذبيحة لا يروح من صحر القلب المنكسر متواضع لا يرزل الله إنما يا رب ما صدق على زيون وانتمنا أسوار شريمة نزال زباح البر كربان محرقات وكربون عزباح كربان
0: أسي أسي أسي ما ووووووووو
4: نبوات من سفر الخروج من توراة موسى النبي بركاته على جميعنا أمين وأخذ موسى بني إسرائيل من البحر الأعظم بحر سوف اللي هو البحر الأحمر وأتى بهم إلى برية شور فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء ليشربوا فنزلوا في مران فلم يقدروا أن يشربوا ماء من مران لأنه كان مرا ولذلك دعي اسم ذلك المكان مرة فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب فصرخ موسى إلى الرب فأراه الرب عودا فألقاه في الماء فصار الماء حلوا وفي ذلك الموضع قرر الله له الفرائض والأحكام وفي ذلك المكان جربه وقال له إن أنت أطعت صوت الرب إلهك وعملت ما يرضيه أمامه وأصغيت إلى وصاياه وحفظت كل أوامره فكل مرض أتيت به على المصريين لا أجلبه عليك فإني أنا هو الرب إلهك الذي يشفيك وجاءوا إلى إيليم وكان هناك 12 عين ماء و70 نخلة فنزلوا هناك عند الماء ثم ارتحلوا من إليم وأتى كل الجماعة بني إسرائيل إلى برية سيناء التي بين إليم وبرية سيناء مجدا للثلث الأقدس أمين وأيضا من سفر الخروج لموسى النبي وكلم الرب موسى قائلا اصنع مرحضة من نحاس وقعدتها من نحاس لاغتسال واجعلها بين قبة الشهادة وبين المذبح وصب فيها ماء ليغسل هارون وبنوه أيديهم وأقدامهم منها عند دخولهم إلى قبة الشهادة يغتسلون بالماء لألا يموتوا عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليقدموا محرقات للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لألا يموتوا ويكون لهم فريضة أبدية ولأجياله بعده وكلم الرب موسى قائلا وأنت تأخذ لك أفخر الأثياب زهرا دسما مختارا ومرا قاطرا 500 مثقال ودار سيني قرفة يعني عطرة نصف ذلك 250 مثقالا وقصب زريرة اللي هو الميعة 250 مثقالا وسليخة 500 مثقال بمثقال القدس ومن زيت الزيتون هينا وتصنع دهنا مقدسا للمسحة مطبوخا مطيبا بالطيب يكون دهنا مقدسا للمسحة تمسح منه قبة الشهادة وتابوت الشهادة والمائدة وكل أنيتها والمنارة وأنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقات وكل أنية والمرحلة

0: وكل أنيته والمرحلة وقاعدتها وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل من مسها يطهر وتمسح هارون وبنيه مقدسا مقدسا وبنيه تقدسهم ليكونوا لي كهنة مجدا للثالوث القدوس إلهنا أمين.
1: من أشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين. اغتسلوا تطهروا انزعوا الشرور من قلوبكم كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الأرملة وليصطلح بعضكم مع بعض قال الرب. وإن كانت خطاياكم كالقرمز أجعلها تبيض كالثلجي، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوفي. وإن شئتم وسمعتم تأكلون خيرات الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تأكلون بالسيف، لأن فم الرب السباؤوت تكلم بهذا. كيف صارت مدينة الله صهيون زانية الممتلئة حكمة والعدل ثابت فيها، الآن صار أهلها قتلة وباعتها يخلطون الخمر بالماء، ورؤسائها متمردون يشاركون اللصوص يحبون العطايا ويطلبون الرشوة، لا يقضون لليتيم ودعوة الأرملة لا تصل إليهم. من أجل هؤلاء قال الرب الويل لأقوياء إسرائيل، لم يزل غضبي على الذين يقاومونني وأنتقم من أعدائي وأرد يدي عليك وأسلك بالطهارة وأسلك بين السامعين وأنزع منك كل أثامك وجميع المتعظمين وأقيم لك حاكما مثل الأول ومشيرا كما في البداية، ومن بعد هذا تدعى مدينة العدل.
2: وأيضا من أشياء النبي بركاته على الجميع أمين. أفرح أيها القفر العطشان ولتبتهج البقاع وتظهر كالثوثا كالنرجس وبراري الأردن، تظهر وتتحلل لأنها أعطيت مجدا لبنان وكرامة الكرمل، وشعبي يرى مجد الرب وعلو الله، تقوى أيتها الأيدي المرتخية والأرجل المنحلة، أطلبي أيتها القلوب الضعيفة تقوى ولا تخاف، هو ذا إلهنا يرسم الحكم ويصنع لهم أيضا، هو يأتي ويخلصكم حينئذ، تفتح عيون العمي وأذان الصم والطرش تسمع، حينئذ يقفز الأعرج كالأيائل وتترنم الألسن المنعقدة، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنت في الأرض العطشة، والموضع الذي ليس فيه ماء يسير واديا، والأرض العطشة تكون هناك فرح للطيور ومسقى العطشان وقصبا وعشبا وعشبا، ويكون هناك وتدعى الطريق الطاهرة المقدسة، لا يخرج دنس من هذا المكان ولا طريق دنس تكون هناك، الأقوياء يكونون عليها ولا يضلون، ولا يكون هناك أسد ووحوش مفترسة لا تصعد إليها ولا توجد هناك، بل يسلكون فيها مطمئنين ويجتمعون ويرجعون من أجل الرب، ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، والبركة تحل عليهم والفرح والابتهاج يدركنهم، لأنه قد ارتفع الحزن وألم القلب والتنهد مجداً للثالوث
1: الأقدس. وأيضا من أشعياء النبي هكذا يقول الرب الإله الذي أعطاك مسلكا طريقا في المياه الكثيرة المخرج مراكبا وخيولا وجموعا كثيرة، لكنهم رقدوا ولم يقوموا وانطفأوا مثل الفتيلة إذ انطفأت، لا تذكروا مبادئنا ولا تحسبوا أولائنا والقديمات لا تتأملوا فيها، أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن يظهر لي ولا تعرفونه أنتم، أجعل في البرية طريقا وفي القفر أنهارا وفي أماكن ليس فيها ماء، وحوش الحقر تباركني، بنات آوي وبنات النعام لأني جعلت في
3: البرية ماء وأنهارا في موضع ليس فيه ماء لأسقي جنس شعب المختار، هذا الشعب الذي اقتنيته لنفسي يحدث بفضائلي. لم أدعك من الآن يا يعقوب ولم أتعبك يا إسرائيل. رفع محرقاتي لم تأتني بها ولم تكن لي، وبذبائحك لم تكرمني ولم تتعبد لي بأموالك، ولم أتعبك بلبان ولا اشتريت لي طيب بفضة ولا اشتهيت شحم قرابينك، بل استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها، وأما أنت فأذكر لتحكم كل أثامك أولا لكي يتبرر أباؤكم الذين قبلكم، ورؤساؤكم أثموا إلي وسادتكم نجسوا مقاصدي. أعطيت يعقوب للفساد وإسرائيل للفناء، والآن اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي أحببته، هكذا يقول الرب الإله الذي صنعك وجبلك من البطن: لأني أعنتك، لا تخف يا عبدي يعقوب وإسرائيل الذي اصطفيته، لأني أسكب ماء على العطاش السالكين في موضع ليس فيه ماء، وأحرك روحي على زرعك وبركاتي على بنيك، وينبتون مثل الزهر في وسط الماء ومثل الصفصاف على مجاري المياه. هذا يقول أنا لله، وآخر يصعد باسم يعقوب، وآخر يكتب أنا لله، وآخر يصرخ باسم إسرائيل، هكذا يقول الرب الإله ملك إسرائيل وفاديه رب الكنود إلى الأبد: أنا هو الأول وليس إله سواي، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا.
4: من زكريا النبي بركته على جميعنا أمين. هذا ما يقوله الرب ضابط الكل: إني ها أنا ذا أخلص الشعب من كورة المشارق والمغارب، وأتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالعدل والحكم. هذا ما يقوله الرب ضابط الكل. فلتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء، لأن من يوم وضع أساس بيت الله ضابط الكل، ومنذ يوم بني الهيكل في تلك الأيام، أجرة الناس لم تكن تشبعهم، وأجرة البهائم لا تكون، ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق. وأرسل الناس كل واحد فواحد إلى صاحبه، والآن ليس كمثل الأيام الأولى أنا أصنع ببقية شعبي، قال الرب ضابط الكل: إني معطي سلاما فتعطي الكرمة ثمرتها، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأنا أعطي مراسا لبقية شعبي، ويكونون في هذا المثال، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا وبيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة. فلا تخافوا لتتشدد أيديكم المنحلة، لأنه هكذا يقول الرب ضابط الكل: كما إني فكرت فأن أبيدكم حين أغضبني أباءكم، قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عزمت وفكرت في هذه الأيام أن أصنع خيرا إلى أورشليم وبيت يهوذا. لا تخافوا، قووا قلوبكم، هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق قضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكر أحد بالسوء على قريبه في قلبه، ولا تحب يمين الزور، لأن هذه كلها أبغضتها، يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال الرب ضابط الكل: إن صوم الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر من الشهر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا حسنة، وتفرحون والسلام والعدل تحبون، مجد للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد أمين.
0: وأيضا من زكريا النبي بركاته علينا أمين: في ذلك اليوم يخرج من أورشليم ماء محيا نصفه البحر الأول الشرقي ونصفه الآخر للبحر الآخر الغربي، وفي الصيف وفي الخريف هكذا تكون، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب واحدا واسمه واحد، ويحيط بكل الأرض والبراري من جبال إلى حرمون في ميمن جنوب أورشليم، وراما ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزاوية، ومن برج حسنائيل إلى معاصر الملك، فيسكن فيها شعب الله ولا تكون محرمة من الآن، وتكون أورشليم في طمأنينة مجدا للثالوث الأقدس إلهنا إلى الأبدين.

بولس من رسالة بولس معلمنا بولس الرسول إلى العبرين، بركته علينا أمين. نتقدم بقلب صادق وأمانة كاملة وقلوب نظيفة من النية الشريرة، ومختسلين أجسادنا بماء نقي، ولا نتعصم بأقراء الرجاء بغير لوم، لأن الذي وعدنا هو صادق. ولا نلاحظ بعضنا بعضا، لاحظوا على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعاتنا كعادة طوائف من الناس، بل معزيين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم قدموا، فإنه إن أخطأ باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد الذبيحة عن الخطية، بل قبول دينونة مخيفة وغير نار عتيدة أن تأكل المتضايقين من خلف ناموس موسى. فعلي شهدان أو ثلاثة شهود يموتون بدون وقف، فإنكم تنظرون يستجوب عقوبة أشر بما استحق به ابن الله، وتجهزون أمر وتتركون دم مسيح الذي قدس به نجسا، وبروح النعمة فإننا نعرف الذين قال الانتقام أجازه، يقول الرب. وأيضا الرب يديم شعب مخيف، هو الوقوع في يد الله الحي. لتتذكروا الأيام السالفة التي لم اصطدمتم فيها صبرتم على مجاهدين الآلم كسر، لما استنرتم فهي صبرتم على مجاهدين آلام كثيرة من جهد مشهورين بتعيرين وضيقات، وإنكم صرتم مناظر للناس، ومن جهد صرتم شركاء الذين تصرف هكذا، لأنكم رئيستم الأسر وقلب سلب أموركم بفرح علي في أنفسكم، إن لكم في السماوات غنى أفضل وباقي إلى الانقضاء. فلا تطرحوا إذ سقطكم الذي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ويبطئ أمر البار ولا يبطئ أمر البار، فبالإيمان يجازي نعمة الله. فالتحق

0: ابيبرو زبكي ساسيت
1: ارني بوسي
0: توم نماتي
1: ايها السيد الرب يسوع المسيح الان الذي خاطب تلاميذ القديسين رسل الاطهار المكرمين قائلا بي وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يرون يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا ما انتم فتوب عليكم لانها تبصر لاذانكم لانها تسمع فلنسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسي
2: صلوا من اجل الانجيل المقدس
0: يا رب
1: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وسنسكنوا بسؤالاتنا وطلعاتنا قدمي لك يا رب لنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم الماده ايش فيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا
0: الليل
2: Ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την ζεφή εσνείο, χενευρώνε με σε συνεγούμε, κύριε εφλεγουσούν εκ του κάτω, ο Άννην Αγίου Ευαγγέλιο, το αναγνωσμέ.
0: Σωσί, κύριε.
3: خوفنا امام الله وانصتوا لنسمع الانجيل المقدس فصم بشاره الانجيل لمعلمنا مار يوحنا الانجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا تنضى علي بزوفك فأطر تغسلني فأبيض أفضل من السال قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي
0: هللويا
3: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وكان بأورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزداء لا خمسة أروقة وكان كثير من المرضى مطروحين فيها عمي وعرج وجفون وكانوا يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة لما رأى يسوع هذا مضطجعا وعلم أنه قضى زمانا كثيرا قال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة إذا تحرك الماء فبينما أنا آتي ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برأ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان ذلك اليوم سبتين قال اليهود لذلك الذي شفيا إنه سبت ولا يحل لك أن تحمل سريرك أما هو فأجابهم قائلا إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع كان قد خرج إذ كان هناك في الموضع جام وبعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشرين فمضى الرجل وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه لهذا كان اليهود يضطهدون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه كان يفعل هذا في سبتين أجابهم يسوع قال لهم أبي أعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوا ليس لأنه كان ينقض السبت فقط بل لأنه كان يقول أن الله أبي معدن لنفسه بالله
0: والمجد لله دائما
4: ابنه تينا ينسي شونا

0: فنسأل الله إلى أفضل الكل وربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
1: يا رب رحم
0: تعادل بالمراحم والرافعة تشفي وانزع عنه معنا كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطردوه الذين عبطوا مطروحين في الأمراض أقيمهم عزيم والمعذبين من الأرواح النجسة أعطيكم جميعا وأرحمهم الذين في السجون والمطابق الذين في النفي والسبي مقبوض عليه في عبودية مرة يا رب أعطيكم جميعا وأرحمهم أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في عاصف كل الأنفس المتضايقة المقبوض عليها أعطي يا رب رحمة أعطي برود أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطيها غفران خطاياها أعطيها مهمرض نفوسنا رب اشفيها التي لا أكسدنا فيها طبيب حقيقي لأنفسنا أكسدنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب رحم
0: أذكر يا رب بين أخوتنا المسافرين والذين أدمروا السفر في كل مكان سهل طرقهم مجمعين إن كان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو سالكين فيها بكل نوع ردهم يا رب لا من نادم لا الخلاص اصحابهم في الاقلاع في المسير ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين بالعافيه معافين اشترك في العمل مع عبيدك بكل عمل صالح غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضره ولا عاصف ولا قلق الى الانقاذ
1: يا رب
2: يا رب مئات النار في هذه السنة بارئة
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
2: سيدك مقدارك نمدك برحمك الأرض اللي يروح رسول تكسر أسمار وأعداء الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيق من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن يعني الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حزن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطين طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح

0: احفظ وسلام وعدل وقوة، ولتخضع له كل البربر الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخزب. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، عاطيا يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نعيش نحن أيضا في سيرة هادئة ونوجد ساكنين بكل تقوى وكل عفاف بك
1: يا رب ارحم.
0: أيضا فلنسأل الله الأب الأبطال كل آباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: يا رب
0: تفضل يا رب نريح نفوسهم جميعا في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، علوا في موضع قدره على ماء الراح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكابه والتنهد في نور قديسي. اقم اجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقيه غير الكاذبه، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، فإنه لا يكون موطن عبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحق تواني أو تفريط كبشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح محب للبشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طار من دنس ولا كانت حياته يوم واحد على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماء، أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامه، أعطيهم ويانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين.
1: يا رب ارحم.
2: أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر رب سعادة كرم الشكرات الذين قربوا كرامة ومجد لاسمك القدوس.
1: يا رب ارحم.
2: أقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راحة بخور، أن تدخل العظمتك الذي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت قرابين هابيل الصديق ذبيحة ابن إبراهيم في سيل الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك. أقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لا هم الذين قدموا لك في هذه اليوم هذه القرابين، أعطهم الباقيات عوضا عن الفانيات، سمايات عوض الأرضيات، الأبديات عوض الزمانيات، بيوتهم ومخازنهم مملأة من كل الخيرات، أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اسكنهم معدا يا ربي في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب عبيدك المواظين من شعبك.
1: يا رب ارحم.
2: في الإيمان بك إلى الأبد كل بقايا تعبت الأوثان انزع من قلوبهم، ناموس خفق وسياق حقوقك أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم، امنحهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظوا به وفي الزمان المحدد فليستحق حميل الميلاد الجديد لغفران خطاياهم، استعدهم هيكلا لروحك القدس.
1: يا رب ارحم.
3: من اشتد بمنديل كعبد وستر كل عري آدم وأنعم علينا بلباس البنوة الإلهية، نطلب إليك يا سيد المسيح اسمعنا وارحمنا.
1: يا رب ارحم.
3: من أجل محبته للبشر صار إنسانا ومحبته وبمحبته لنا اشتد دم منديل وغسل الناس خطايانا. نسألك يا المسيح الأهنا اسمعنا وارحمنا يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل أرجو الرسل المختارين الأطهار. نسألك أيها المسيح الأهنا اسمعنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: أيها المسيح الأهنا من جعل مشيئهم يا مجيء للبشر غسل أرجو التلاميذ. ونطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا من التحف بالنور كثوب واستعد بمزارات وغسل أرجو التلاميذ ومسحها. نسألك يا المسيح لنا اسمعنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: اللهم ارحمنا جميعا كعظيم رحمتك. ونطلب من صلاحك يا رب الهنا ان تستجب لنا وترحمنا
1: يا
4: رب اله القوات الضابط الكل الرازق المواهب الالهيه للذين يخدمون اسمك القدوس الذي ينمي ورب ويعول الكل بقوه وقوتهم بمحبته. نطلب لك يا اسم المسيح لنا اسمعنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: يا من جمع المياه الى مجمع واحد وجعل لها حدا فوق السماوات. نطلب لك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: الذي كان الماء بيده وقاس السماء بشبره والارض كلها بقبضته. نسألك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا الذي صير الأودية نهارا بإرادته المقدسة ومحبة غير المدركة للبشر. أعددت لنا كل شيء يخدمنا خلقت الكل من لا شيء. نطلب لك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: أيها المعطي الحق وعظم الغنى يا إله الرحمة افتقد الأرض وارويها بصعود النار فتثمر حسنا. نطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا للأرواح ارتوال تقترات مارا بصلاحك. نطلب إليك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: ارح وجه الأرض وجددها مرة أخرى بارك إكليل السنة بصلاحك. نتضرع إليك يا رب لنا استجب لنا وارحمنا بقاع مصر ملاها من الدسم الدسم ليكثر حرثها لتبارك أسمار. نطلب إليك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: لتفرح حدود كورة مصر لتتهلل الأكام بفرح من جودك واحرس هذه المدينة وسكانها في إيمان إلهنا. نطلب لك يا رب لنا استجب لنا وارحمنا الله. خلص شعبك بارك ميراثك افتقد العالم بمراحمك الصالحة. اجمع بالمراحم الرافات ارحم شأن المسيحين بقوة صليبك المحيي. نطلب إليك أيها المسيح لنا استجب لنا وارحمنا
1: يا رب ارحم.
4: أعطي طمأنينة وثباتا لجميع البلاد بصلاحك. من لنا بالخصبهم ورحمك لسائر فقراء شعبك ولتبتهج قلوبنا بطلباتهم كالعذراء الطاهرة مريم والقديس يوحنا المعمدان وسادتنا الآباء والرسل. نطلب إليك أيها المسيح لنا استجب لنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماء والارض من الثاني الحمد لله الابدال كل ايها السلس قدوس الحمد يا رب صنعنا برضا صنعنا بالتمان لتفنى معرفة لتفنى بالمعرفة فيها الظاهرة يا رب اغفر لنا من قدوس الاذعالين كرحمتك يا رب الاستخطيان
1: وجعلنا مستحقين كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات
0: وقدس اسمك ليت ملكوتك لا يكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطيني يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمساعي صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد.

0: الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه الكائنة من أقاصي المكسونة إلى أقاصيها، كل شعوب وكل قطاع باركهم السلام التي من السماوات التي على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا العمر أنعم بها علينا إنعاما، الملك والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس والذين يقوله فلتحيا نفوس بروحك القدوس، ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعب.
1: يا رب رحم
0: أيضا فلنسأل الله لضابط الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطريقنا الاب المكرم رئيس الكهنة الباب الانبا تودروس الثاني.
1: يا رب رحم
0: حزان احفظه لنا سنين كثيره وازمنا سلاميه مكملا رئاسه الكهنوت المقدسه التي ائتمنته عليها من قبل كارادتك المقدسه الطوباويه، مفصلا كلمه الحق باستقامه، رايا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساق فالأرثوذكسين والقمامس والكسوس والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلواتهم التي يصنعون عنا وعن كل شابك، وصلاتنا نحن أيضا عنهم أقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي روح البخور. تدخل إلى عظمتك الذين فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا، أما هم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك.

0: كل آباء ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا،
1: يا
0: باركها،
1: رب
0: أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنع كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بكمالك، لا حمل العالم الشيطان وكل قوات الشرير، أسحقهم وذلهم تحت أرجلنا سريعا. الشكوك وفاعلها ابطلهم، ولينقضي اختراق فساد البدع. أعداء بيعتك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن، أذلهم، هل تعظمهم وعرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعون فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء. بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي
1: أمين
0: توفان.
1: يا رب رحم.
0: قوم أيها الرب الإله لتفرج جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكونوا بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك.
2: إن صوفيا سيبروس أمين كريا ليسون خن أم اسمي أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن بشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس، صلب عنا العذب العصب وانتي، فلما كبر وقام بين الموات في اليوم الثالث كما كتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبي، أيضا يأتي في مجده، يدين الأحياء والأموات، الذي ليس ملك انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المنبت من الآب، نسجد له ونجده مع الآب والإب، ناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معه دي واحد وأنا

0: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقة مستحق وعادل. أيها السيد ضابط الكل بالرأفات وإله كل عزياء، أنت هو الوسيلة، أنت هو القوة، أنت معيننا، أنت هو عوننا. أيها الطبيب والملتجأ والحسن الثابت ورجاء ملتجئين إليه،
1: أيها الجلوس قفه
0: النعم والارتقاء والرجاء والحياة والقيامة، ونحن كلنا منتظرون خلاصك الذي أصلحت به كل أحد. أنت هو رئيس الرؤساء ورب الأرباب وسيد السادات وملك الملوك
1: وإلى الشر كنزوره.
0: أنت الذي أعطيت السلطان للذين سبقت دعوتهم بنعمتك أن يربطوا ويحلوا. أنت الذي أعطيت الحكمة للذين يرتلون لك في الكنيسة التي لمسيحك، هذه التي حفظتها كصالح، لأنك أنت هو الكل القوة وضابط الكل منذ البدء، ولك الملك والقوة والمجد والعزة مع الروح.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا. الآن عضنا أيضا يا ملكنا نعمة هذه الخدمة كما أعطيت عبدك موسى وأمرته أن يصنع القبة والتابوت كالرسوم التي مثلتها له التي رآها وهارون الذي اخترته وبإسرائيل الذي زين القبة وسليمان الذي سمعت صلاته في الهيكل الذي بناه لك كالعهد الذي قررته مع الملك البار داود والرسل الطوباويين الذين أعطيتهم نعمة البيعة وسر العهد الجديد. هكذا نحن أيضا عبيد غير المستحقين، اقبل إليك تضرعنا على هذه الفسقية المقدسة وارسل عليها شعاع نعمتك

0: يقع فيها خاتم الخلاص وقوة الغيل المليئة.
1: آمين.
0: من مجد لاهوتك
1: آمين.
0: ولتكن فسقية مباركة.

0: أيها الرب يسوع المسيح الذي أضاء الذين في العمق بظهور جسدي وأنقذه من جبروت إبليس وأظهره أظهرت لنا بغير فساد حرية أسرارك الإلهية وهديتنا إلى المقادس هذه التي تشتهي الملائكة أن تنظرها ولم ترها وأنعمت لنا بالدخول إلى ملكوت السماوات بالحميم مرة أخرى لأنك قلت إذ لم يولد الإنسان مرة أخرى لا يستطيع أن يدخل ملكوت الله فلهذا تفضلت علينا وتعمدت في الأردن ووهبت لنا الطهارة إذ أنت أيضا الكلية القداسة بل طهرت وقدست المياه بنزولك فيها وسحقت رؤوس التنين على المياه ونحن أيضا الذين تنعمنا معهم في الخطية ننال مغفرة خطايانا وزلتنا بحميمنا فيه الآن أيضا نضرع عليك يا رب ونطلب منك عن هذه الفسقية الموضوعة مثال الأردن الذي من أجل خلاصنا تعمدت فيه من أجلنا من عبدك يوحنا بمشيئتك يا رب قدس هذا الماء حتى أن كل من يغتسل منها يستحق مغفرة خطايا وعدم الفساد والموهبة السمائية لتكتب أسماءهم في سفر الحياة مع كافة المختارين مشيئة أبيك الصالح والروح القدس المحيي ليباركوك ويمجدوك لأن اسمك القدوس مملوء مجدا مع أبيك غير الدنس والروح القدس الآن وكل الآن وإلى دار دور الآمين أبينا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء صار ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مارستوس يسود بنشوي.
2: كيف فرنسي مونتو كيري كلناتي.
1: أوبيون سو كيري.
2: من سير متوفو آمين.
3: إريني باسي.
1: نماتي سو.
3: يا سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا مكبر الآب المخلصة. الذين ففاك تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قالوا قبل الروح القدس ما غفرتم خطيئة وفرت لهم من مسكتم وعليهم مسكت أنت الآن يا رب من كبر السفل أطهار أنعمت الذين يعملون في كهنة كل زمان يغفروا خطيئة ربيت وحل كل ربطات الظلم نسألك رب عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعف هلا منحنين بروس يومك تخلقك ترزقنا رحمتك وقت عنا كل ربطات خطيئنا كنا اخطأنا إليك يا رب شيء بعلم بغير علم جزع قلب الكل أو بالفكرة بالفعل وبصغير القلب أنت سيدا عارف ضعف البشر فصالح محبة للبشر اللهم من ابننا بفران خطينا باركنا طهرنا حللنا حال كل شعبك ابدأنا من خوفك من
2: القدس خلص تحقق أنه مع روحك ننصد بخاف الله
3: القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
1: واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس

من فضلكم كلكم هنفضل في أماكننا. الرجالة هيطلعوا في طابور عشان غسل الأرجل، السيدات في أماكنها هيترسموا رسم واحد في القورة في الجبهة هنا، رسم واحد. المية موجودة طول السنة، عايزين شوية مية مش دلوقتي ومعجونة، ما تعطلوش الكاهن اللي هيرسمه. فمن فضلكم كلنا نلتزم بالنظام عشان نخلص أبسط.

लोगों को।

0: Evo.
1: شو سنة شو سنة تصبح صلاة الساعة الثالثة النهار المبارك قدر المسيح ملك ولا أرجونا في خطيك تصبح صلاة الثالثة والسادسة من نهار بركة المسيح ملك ولا أرجونا في خطيك سير مزامير ثلاثين معلمنا داود النبي بركات رجمنا أمين

0: زوج سوسي وسوسي منفصل بشرط معلمنا ماري يوحنا انجيل بشت المستر بركة دراجة من امين
1: متى جاء المعزر يا حكود السلسة سلسلة الاب يسمى فعل بكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما اتي عالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آيات وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم أنه يحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيها يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: المجد لله دائما أبدا وأنا أقول بسلامة إن أشتمك وخصوص لما كنت أغصص لما أدوم أسواب جاكتون كاكسوتي ومنونون. روح القدوس يا رب للرسالة بتاع تلاميذ القديسين ورسلك مكرم في الساعة السادسة هذا لا تنزعوا منا يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نكون نقلك في الله روح جددوا في أحشائي لا تطرحني من قدامك روح القدوس لا تنزعوا
2: منا
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة السادسة هذا لا تنزعوا منا يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم من محيا روح النبوة عرفة روح قداسة وعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت ودي أنفسنا يا من دي لكل إنسان آت العالم ارحمنا
2: كنيك عائيك ساسيون سنيون آمين
0: يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيها المال ونعم مع الرس من أجل خلاص نفوسنا من بارك الرب الأهل ومبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريقنا لأنه وله خلاصنا
2: كنيك عائيك ساسيون
3: يا الملك السماء المعزي المعزي روح الحق حق الحضر في كل مكان ملك كل كنز الحاط معطي الحياة الأمة تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة وصالح وقلص نفوسنا
1: كما كنت مع تلاميذك والمخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
2: آمين
4: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام السماوية والجل لله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
5: قدوس الله القدوس القوي قدوس الحي المتلذ العذراء ارحمنا قدوس الله القدوس القوي قدوس الحي المتلذ ربنا ارحمنا قدوس الله القدوس القوي قدوس الحي المتلذ قام من الموت وصادر السماوات ارحمنا المجد للاب والابن الروح القدس لانه كل اوان ولا دار درامين ايها الثالث قدوس ارحمنا يا سرس قدوس ارحمنا يا سرس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا ذلتنا يا رب تكن مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين اوقاتنا الذين رقدوا يا رب احبوسهم يا من هو بركت ارحمنا الذي خلق ربعنا واقبلت البطن عليك لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب

0: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن فيك نتوسل. الذي ولد منك مثل العذراء كثيرة هي شفاعتك ومقبول عند مخلصنا. الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأن رحمه خاضع خلصنا، لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجنا من خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنع تخلصا في وسط الأرض كلها يا مسيح لنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلا يفزع كل الأمم تصرخ قائلا مجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا مسيح لنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. أشكرك لأنك ملأت كل فرح يوم وخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت الممتلئة نعمة يا ولد لا العذراء، نعظمك لأن من كفر صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا، استحققنا الحياة الأبدية وإننا نايم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجدك بشكر غير مات المسيح لنا
2: قوي. نعظمك يوم النور حقيقي ونمجدك العذراء القديسة ويرد إله، لأن كل ترم خلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل، تهليل الشهداء، تهليل الصدقين، ثبات كنفر الخطايا، نبشر بالثلاث القدوس الوقت واحد، نسجد له من جده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله لا ضابط خالق السماء والارض. يا رب نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب ولكل ظهور، نور من نور، الى حق من الاحكام، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر، أجل أصل نادر من السماء، تجسد من الروح القدس، مر من عذراء وتأنس، صلب عنا العذاب الأصل بنت، تألم كبرى وقام بين النوات في اليوم الثالث كما كتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي لا يسمى كنقضاء، نعم نوم بالروح القدس، الرب المنبت من الآب، نسجد له ونجده، مع الآب والإب، ناطق الأنبياء. كنيسة أيضا مقدسة جماعة رسولية ونعترف معه واحد، انتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي. آمين.
3: نسألك يا حامل الله، حامل خطيئتنا، اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

Vipshoisi vnuti vipantokrator, eviotem benshoiso vnuti o bensotiriso, os be Christus, نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا.

0: يسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات البعض القديسين منهم بالصراحة عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسلمك من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس إلى الشر، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزع عنا وعن سري شعبك وعن هذه الميدان موضعك المقدس هذا، ما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على

0: عبيدك يا رب، خدم هذا اليوم سادة الآباء الكهنة قمامسة خصوص والشمامسة والكليروس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين بفم الثالوث القدس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسله، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم ناظر إله إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس سويرس معلمنا ديسقورس، قديس أثناسيوس الرسول، القديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، قديس يوحنا ذهبي الفم، قديس كيرلس، قديس غرغوريوس، القديس باسيليوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 من مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسس، فما أبينا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة، بطريركنا المعظم الأنبطادروس الثاني، فما أباء الكهنة من فم حقارتي، فإنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.
1: سامين كيف
2: تحللني أبي؟

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركاته علينا أمين. ألست أنا حرا؟ ألست أنا رسولا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. أليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ أليس لنا سلطان أن تتبعنا أخت الزوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وكيفة؟ أم أنا وحدي وبرنابة لا سلطان لنا أن لا نشتغل؟ من تجند قط بلفقت نفسه، ومن يغرس كرما ولا يأكل من ثمره، أو من يرعى قطيع غنم ولا يأكل من لبن القطيع؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس نفسه أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكن مثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ لأنه مكتوب من أجلنا، فإنه ينبغي للحارس أن يحرص على رجاء، وللدارس أن يترجى أن يأخذ. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إذا حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في سلطانكم فنحن بالأولى كثيرا، لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء، لئلا نجعل عثرة لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الهياكل يأكلون مما للهيكل، والذين يلازمون المذبح يقتسمون مع المذبح؟ هكذا أيضا رسم الرب: إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خيرا لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذا الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالتي، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل هذا السلطان في الإنجيل. فإني إن كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثيرين، فصرت اليهود كيهودي لأربح اليهود، وصرت الذين تحت الناموس كإني تحت الناموس مع إني لست تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وصرت الذين بلا ناموس كإني بلا ناموس مع إني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للجميع كل نوع لأخلص على كل حال قوما. وهذا كله أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جمعهم يركضون، ولكن واحدا فقط هو الذي يأخذ الجعالة؟ هكذا أركضوا أنتم لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فلا يفنى. إذن أنا أركض هكذا ليس كأنه من غير يقين، وهكذا ألاكم لا كأنني أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده. حتى بعدما بشرت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. نعمة الله الأب فلتحل على روحنا يا أبي وأخوتي.
1: كسلكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين في شتات بنتوس وغلاطيا وكابادوكيا وآسيا وبسينيا، بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم نعمة والسلام. مباركنا الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكونوا صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وبمجد قائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأن من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، السبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العام يمضي وشهوته معه، وما من يعمل شيء الله فإنه يزبط إلى أبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع مجتمعين بنفس واحدة في رواق سليمان. وأما الباقون فلم يكن أحد يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وبالأكثر كان جمهور من رجال ونساء يؤمنون وينضمون للرب، حتى إنهم كانوا يخرجون المرضى في الشوارع ويضعونهم على أسرة وفرش، حتى إذا مر بطرس ولم يخيم ظله على أحد منهم. وكان جمهور من المدن المحيطة بأورشليم يصعدون ويأتون بالمرضى والمعذبين من الأرواح النجسة، فكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. أما ملاك الرب ففتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال: اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والابن الروح القدس الان واحد امين. اليوم الخامس من شهر ربيب المبارك، احسن الله استقباله في علينا وعليكم يا ابائي واخواتي. امين. في هذا اليوم تعيد الكنيسه بعيد الرسل الاطهار، ففي مثل هذا اليوم من سنه 67 ميلاديه استشهد الرسولان العظيمان بطرس وبولس. ولد القديس بطرس الرسول في بيت صيدا سنه 13 قبل الميلاد، وهو اخو اندراوس، وكان يعملان صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعاه، وأصبح بطرس من التلاميذ الاثنى عشر. وعندما سأل السيد المسيح تلاميذه: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وهو الذي سأله جبات الضرائب: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فقال: بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع قد علم بالأمر، فقال له: اذهب إلى البحر والق الصنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد إصدارا فخذه وأعطهم عني وعنك. وقد رافق السيد المسيح مع يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخيه في بعض الأحداث، مثل إقامة ابنة ييروس والتجلي على جبل طابور وفي بستان جثماني ليلة آلامه. وقد أنكر السيد المسيح أثناء محاكمته لكنه ندم، فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. وقد أقبل الرب توبته، وقد قبل الرب توبته وأعاد إليه رسوليته. حينما ظهر له مع التلاميذ على بحر طبرية بعد القيامة وقال له ثلاث مرات: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ ارعى غنمي. وعند حلول الروح القدس على التلاميذ واندهاش الجموع مما حدث، وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته ووعظ الحاضرين بكلمات ممسوحة بالروح القدس. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. بشر في فلسطين وفينيقيا وأسيا الصغرى وانطاكيا، كما طاف في بلاد بونتوس وغلاطيا وكبادوكيا وبثنية. وفي آخر حياته ذهب إلى روما، حيث قبض عليه نيرون وأمر بصلبه، ولشدة تواضعه أبى أن يصلب مثل سيده، وطلب أن يصلب منكس الرأس، فنال إكليل الشهادة. أما عن القديس بولس الرسول فقد ولد سنة 5 ميلادية في طرسوس بأسيا الصغرى من أبوين يهوديين من سبط بنيامين، سمي بالاسم العبراني شاول والاسم الروماني بولس. كان أبوه فريسيا، فنشأ هو فريسيا متحمسا. تلقى تعليم الدين في أورشليم على يد غمالائيل معلم الناموس، وكان قبل اهتدائه يضطهد المسيحيين في أورشليم بشدة. فقد حضر رجم استفانوس أول الشهداء وكان قتله. وبعد ذلك كان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. ولم يكتفي باضطهادهم في أورشليم، بل أخذ من رئيس الكهنة رسائل إلى دمشق لاضطهاد المسيحيين هناك. وفي الطريق إلى دمشق أعلن له الرب يسوع ذاته وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعله، فآمن بالسيد المسيح واعتمد من يد حنانيا أسقف دمشق. وبعد ذلك أمضى 3 سنوات في الصحراء العربية، وهي الصحراء المقابلة لدمشق شرقا، قضاها في خلوة وتأمل وصلاة ودراسة العهد القديم بروح العهد الجديد. بدأ خدمته حوالي 40 ميلادية. قام خلالها ب3 رحلات تبشيرية كبرى، فخدم في سلوكية وقبرص وأسيا الصغرى وبلاد اليونان. قبض عليه اليهود في أورشليم وأرسله الوالي إلى قيصرية، حيث قضى في الأسر 2 سنين انتظارا لمحاكمته في ثم رفع دعوى إلى القيصر في روما، فأرسلوه إلى هناك حيث قضى 2 سنين في بيت استأجره لنفسه. وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع بكل مجاهرة بلا مانع. وكتب 14 رسالة، ثم أطلق سراحه ورجع لخدمته، ولكن سرعان ما ألقي القبض عليه وأعيد إلى روما مسجونا 66 ميلادية. ومن سجنه في روما كتب آخر رسائله، وهي الرسالة 2 إلى تلميذه تيموثاوس، وفيها يقول: فإني الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. ثم أمر نيرون بقطع رأسي بحد السيف، فنال إكليل الشهادة بركة صلواتهما، فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تعيد الكنيسة باستشهاد القديس مرقس والي البرولوس والد القديسة ديميانا، إذ أنه بعدما ضعف وأنكر الإيمان بالمسيح خائفا على منصبه الأرضي، أرسلت له ابنته القديسة ديميانا رسالة تبكته فيها على إنكاره، وقالت له: ليتني سمعت أنك انتقلت من العالم ولم أسمع أنك أنكرت المسيح. فتأثر وتاب وذهب إلى الولاة معترفا بالسيد المسيح، فلطفوه كثيرا لكنه أصر على إيمانه. وبعد أن عذبوه قطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته، فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبدا.

0: Ihre Flugidee. Irinevasi.
1: Sitonemate.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الآن الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن بين أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدس في البط القديسي.
2: صلوا من أجل المقدس.
1: يا رب ارحم.
0: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم. لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا وقامتنا.

0: تمام والله. وانس طول سماع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري لوكا الانجيل بشير التلميذ طار بركاته.
1: على جميعنا
2: بشوي سوا بنوتي بن ستير من اوروتيرين ايسوس بخريستوس بشيري بنوتي تون خمنا شايني بيوفا

بعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهي إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي. فكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا لرب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. اذهبوا هانذا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها ويقبلونهم إليكم فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وأقول لكم أنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيد هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرمادي. ولكن سور وصيد ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر من ملكهما. وأنت يا كفر ناحوم ترتفعين إلى السماء، أنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة.

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. باسم آباء الكنيسة أهنئكم بهذا العيد العظيم، عيد آبائنا الرسل القديسين، وأيضا برسامة 4 كهنة تمت رسامتهم امبارح لهذه خصيصا لهذه الكنيسة، قدس أبونا بطرس نعيم، وقدس أبونا يعقوب، وقدس أبونا مينا، وقدس أبونا موسى. بنعمة ربنا يبقوا بركة للكنيسة ويرجعوا بعد 40 يوم، يرجعوا تقريبا في آخر صوم العذراء إن شاء الله، وبقوة مبروكة لشعب هذه الكنيسة. بالنسبة لعيد الرسل، عيد الرسل عيد أبائنا الرسل الأطهار، يقول الله ممجد في مشورة القديسين في العمل بتاعهم اللي عملوه. مجد ربنا بان، مجد ربنا إيه بان، عرفنا ربنا من خلال كرازتهم وعملهم. الله ممجد فين؟ في مشورة هم دول القديسين. عظيم هو مهوب على كل الذين حوله، عرفنا ربنا عن طريقه. أي كنيسة أرثوذكسية بنعتز بأبائنا الرسل، تلاقوا فيه على حامل الأيقونات هنا، معلش عشان السقف واطي الأيقونات بتاعتهم صغيرة، لكن إيه أيقونات بأسامي المسيح رسل أو تلاميذ المسيح الاثنى عشر. وبصوا لو بصيتوا كده في الإنجيل في سفر الرؤيا يقول لنا كده ان المدينة المقدسة اللي هي أورشليم السمائية اللي هي السماء الجميلة لها 12 أساس معمول على كم أساس؟ 12 أساس، وعلى كل أساس مكتوب أسماء مين؟ الأساس دي مكتوب أسماء الرسل. ويقول لنا في الإنجيل انتوا قرتوه، الذي يسمع منكم يسمع، بيقول للتلاميذ كده، اللي يسمع منكم يسمع مني، واللي يرزلكم يرزلني، واللي يرزلكم ايه يرزلني. فنحن بالنسبة لأباء الرسل نرجع بالفضل كبير جدا ليهم على محبتهم وكرازتهم وعملهم. ليه بقى؟ لأنه هم اللي وضعوا الأساس. يعني ايه الأساس؟ وضعوا الأساس. ايه الأساس اللي وضعوه؟ الأساس اللي وضعوه اللي هو الإيمان، الإيمان بالمسيح. فمعلمنا بولس الرسول يقول كده، يقول ان هو وضع اساس واخر يبني عليه. احنا بنبني على ايه دلوقتي؟ على الاساس اللي وضعوه، سلمونا الايمان بتاع المسيح له المجد. فاذا هم اللي وضعوا الاساس، والانجيل يقول لنا كده، يقول لنا مبنيين على اساس الايه؟ خلي بالكوا كلام، اساس ايه؟ مش حافظين ولا ايه؟ الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الايه؟ الزاويه. فاذا في اساس اتوضع، اساس اتوضع، الاساس ده اللي هو الايمان اللي خدناه. عشان كده احنا بنعتز ان نسمي نفسنا كنيسه ايه؟ مين عارف؟ رسوليه. يعني ايه رسوليه؟ يعني مبنيين على الاساس اللي وضعه الرسل. كنيسه ايه؟ رسوليه. جالنا رسول من الرسل هنا في مصر وسلمنا الإيمان اللي هو مين؟ مريم مرقس الرسول، واخدين بالكم؟ فبنتبع هذا الإيمان. فإذا هم عملوا عمل عظيم جدا اللي هو ان هم سلمونا الأساس أو وضعوا الأساس اللي احنا بنخدم عليه دلوقتي. حاجة تانية عملوها ان هم ادونا الروح القدس، خدناه عن طريقهم. واخدين بالكم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني زمان الروح القدس كلام

اللي عملوها لما تكاثر الشعب جدا، أخذوا الأطياب من الحنوط من القبر المقدس وصلوا عليها، وبقت في المسحة المقدسة، ونسمع أن سيدنا البابا كل شوية والأباء في المجمع يطبخوا الميرون المقدس وإيه ناخد الروح القدس. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول أنه بيخدم عشان يقدم للمسيح قربان الأمم بالروح القدس، قربان الأمم، الأمم ده هيقدمونه بالإيه؟ بالروح القدس. فخدمتهم دون هذه الأسرار، ويقول بولس الرسول عن نفسه وكلاء سرائر الله. يعني إيه وكلاء سرائر الله؟ في سر، في أسرار، في أسرار اللي عندنا في الكنيسة، السر الإيه الإفخارستية، سر الميرون، سر الزيجة، الأسرار دي كلها هم وكلاء هذه الإيه سرائر، سرائر الله. فإذا يقول يسأل عن الوكيل فيوجد أمينا، يعني لازم الوكيل يكون ايه؟ فهم كانوا امناء، كانوا امناء، امناء للنهايه لغايه الدم، لغايه الايه الدم، يعني سفكوا دمهم. وان احنا عارفين ان رسل المسيح ال 12 ما فيش حد منهم عاش للنهايه ومات موته طبيعيه غير مين؟ القديس يوحنا الحبيب، بعد ما تعذب عذابات كثيره جدا، فدمهم بدمهم سفكوا دمائهم من اجل الخدمه ديت. هم علمونا وكانوا مسلينا، يعني هم احبوا المسيح محبه كبيره جدا، والمسيح سمح ان هو يظهر المحبه دي للعالم كله، يظهر كم ينبغي ان ايه ان الحب بتاعه اللي فيهم يبان للكل. وده اللي قاله بولس الرسول، قال سأريه كم سيتألم من أجل إيه اسمي. ساعة ما حنانيا المسيح له المجد لما زال لحنانيا قال له حنانيا روح لراجل اسمه شاول الترسوسي في بيت واحد اسمه سمعان، هتلاقيه دباغ، روح عشان إيه تصلي له ويروح يخدمه كرجل كهنوت. يوحنا في الوقت ده كان رجل إيه، كان معاه كهنوت، فهيروح له عشان يخدمه ويعمده وما إلى ذلك. فقال له يا رب ده كم صنع بالشرور لإيه للشعب بتاعك. قال له إيه؟ قال له اذهب لأن هذا هيبقى إناء مختار ليا، وسأري كم سيتألم لأجلي. يعني إيه سأريه؟ يعني هوري له ووري الكل إزاي حبي اللي جواه يستحق إن هو البذل والتعب. عشان كده لقينا بولس الرسول لما تعب ما تعبش حبة صغيرة، ده يقول ان احنا ايه، يقول في وقت وقت ثلاث مرات ضربت بالعصا، مش عارف كم مره كسرت بي السفينه. تتبعوا كده في سفر اعمال الرسل في ايقونيا وفي ليسترا وفي حته اسمها دربة، وازاي ان هو رجموه في مره مرات لدرجه انه قالوا انه مات وخدوه جروه بره، ليه رموه بره المدينه. فايه ده كل ده؟ ايه ده كل اللي شفته يا بولس الرسول؟ حب جوه. فعشان كده احنا بنكرمه من اجل الحب اللي حبوه لمين؟ للمسيح، وظهر في الالمات والكرازه بتاعتهم. وده اللي قاله المسيح. المسيح لما بطرس قال له اتحبني يا بطرس؟ قال له ايه؟ قال له رع غنمي. يعني ايه رع غنمي؟ يعني رعاهم وايه وابذل واتعب وتألم وهتموت من اجل ايه؟ من اجل اسمي ومن اجل الرعيه ديت. فاذا هؤلاء الاباء العظماء اللي حبوا المسيح كل الحب ده احنا بنكرمهم، احنا بنكرمهم ونقول تسبيح باسمهم. ما نقدرش نعتبرهم نقول لك اصل دول بشر عاديين. لا، بشر عاديين بس تعبوا من اجل المسيح، من هو الوكيل الامين اللي ايه اللي يفضل سهران وتعبان ده كله، لازم ايه يعتبر، يعتبر له أتعابه وأوجاعه ويبقى مثل، يبقى إيه؟ يبقى مثل. يبقى إذن الرسل أطهار، الرسل أطهار، أحبوا المسيح ورعوا الرعية بخوف وبأمانة، كانوا وكلاء وكانوا أمناء. يقول يسأل في الوكيل فيكون إيه؟ أمينا. لازم يكون الوكيل يكون إيه؟ يكون أمينا. فوكلاء أمناء وسلمونا الأسرار وخدمونا بالروح القدس. خلي بالكم ليه بالروح القدس؟ مش بكلام.

المسيحية مش تعاليم، خلي بالكو بس بتتعلم. في تعاليم وفي معلمين، لكن مش هي كده بس. امال ايه المسيحية؟ يقول معلمنا بولس الرسول: لما اتيت اليكم لم اتي اليكم بسمو الكلام والحكمة المقنعة، بل ببرهان الروح. خلي بالكو بقى ايه الروح القدس، اهو كان بيشهد معايا الروح القدس. فالروح القدس برهان الروح وقوة، فهو الروح القدس كان بيشهد لكل الكلام اللي بيقوله بمعجزات وبحكمة، كلام حكمة وبنعمة وعمل، لدرجة انهم زي ما تقال عن بولس الرسول فتنوا المسكونة. فتنوا يعني ايه فتنوا المسكونة؟ يعني خلوا المسكونة كلها زي ما تكون ايه، يعني بقت فيها النعمة دي والبركة دي والمعرفة المسيح، ففتنوها كلها، فتنوا المسكونة. فقد ايه هم عملهم كان بالروح القدس، كلامهم بالروح القدس. عشان كده المسيح قال: جئت لألقي نار، ماذا أريد لو إيه؟ لو اضطرمت. يعني إيه؟ يعني النار دي اللي هي الروح القدس اللي في قلوب الناس دي كلها تضطرم، الروح القدس يضطرم في قلوب الناس عشان الناس تحب المسيح وتعرف المسيح، عندها غيرة على خلاص نفسها وخلاص بعضها. ده اللي عمله اللي عايزه المسيح، وده اللي نفذه الروح التلاميذ بالروح القدس. فجالوا يبشروا، وجالوا يدوا المواهب ويدوا الأسرار ويدوا، وبالتالي امتلأ الشعب. الشعب امتلأ ايه؟ والناس امتلأت غيرة ونعمة بالروح القدس. فشفنا حاجات عجيبة لما تقروا الابراكسيس اللي اتقرى النهاردة، يتكلم عليهم كده يقول: جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكانوا الجميع مجتمعين بنفس واحدة في رواق إيه سليمان. ويقول إن كان الشعب يعظمهم، وكان وبالأكثر كان جمهور من رجال ونساء يؤمنون وينضمون للرب. دي نعمة الروح القدس العاملة اللي كشفت ومجدت المسيح في عينين الناس من خلال كرازة هؤلاء الأباء العظماء، الأباء الرسل. ويقول حتى أنهم كانوا يخرجون المرضى في الشوارع، يخرجوا المرضى في الشوارع وضعونهم على أسرة وفرش، حتى إذا مر بطرس ولا يخوي ظله على أحد منهم. يخيم بس ظله، يعني الرجل المريض راقد كده، بولس هو معدي الظل بتاعه بس يجي على الرجل المريض يقوم يشف. ايه ده العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ فاذا أبائنا الرسل المسيح عمل فيهم بقوة عجيبة جدا، وهم حبوه بطريقة عجيبة جدا لدرجة ان هم بذلوا دمائهم. ولما بذلوا دماءهم بقوا فيهم جمال من نوع خاص هنشوفهم في السماء. فكرة في حاجة اسمها جمال الروح. جمال الروح غير جمال الجسد. جمال الجسد مفاتن جسدية ملهاش قيمة بتضيع، لكن جمال الروح الحب اللي فيهم للمسيح هنشوفهم بطريقة جميلة جدا جدا جدا. أرواحهم عظيمة وفي جسد نوراني ممجد جدا جدا. فهنا الجمال روحي فائق فيهم بسبب ايه؟ بسبب محبتهم لمين؟ للمسيح. ادهم مواهب، ادهم نعم، ادهم قوة، ادهم قوة. وبكده هم العالم كله خرج يقول ايه لايه؟ يقول السماوات تحدث مجد الله، والفلك يخرج يخبر بعمل يوم الى يوم يبدو يقول لزرائيل الى كل الارض. خرج منطقهم، المنطق بتاع الصيادين البسطة دول، البسطة الصيادين. انت شوف كلنا الصيادين بسطة قد ايه، كلامهم على قده ايه، هيقفوا قدام فلسفة، يقفوا قدام فكل الارض. خرج منطقهم ولا اقصاء المسنونة بلغت ايه اخوالهم، كانوا ايه عظماء. دي قوة ربنا ونعمة ربنا العاملة في الرسل. هتيجي تقولي في الرسل بس، طب الكنيسة؟ لا طبعا في الكنيسة، لأنهم أقاموا من بعدهم. فعشان كده تلاقوا يقول لهم إيه، أنتم انتخبوا ناس وإحنا إيه
نقيمهم، ويفضل الروح القدس يقول لهم افرزوا لي فلان وفلان للايه العمل اللي دعوتهم عليه. والكنيسه ولوده فيها ايه اباء وخدام على مر الاجيال، تفضل فيها هذه النعمه وهذه البركه، يرسل المسيح له المجد ناس له، يقول كما ارسلني الاب ارسلتكم ايه انا هرسلكم انا كمان عشان تخدموا وتحبوا. عشان كده كنيستنا كنيسه ولوده، ها، واحنا بنصر ان يبقى ايه الخدام بتوع المسيح مليانين من الروح القدس عن طريق هذه اليد الايه الخلافه الرسوليه اللي هو الايه اللي خدناها. ها، عشان كده البطرك بتاعنا له رقم. ليه رقم؟ واخدين بالكم ليه رقم؟ عشان نقول ان احنا خدنا ديت بالايه بالتسلسل، من يعني ماري مرقس رسم انيانوس وانيانوس البطرك اللي بعده اللي بعده اللي بعده، وبعدين الانبا قديس اثناسيوس الرسول العشرين، وبعدين شويه شويه شويه لما وصلنا للبابا كرولوس 116 والبابا شنوده 117 والبابا تودروس 118. عايزين نقول انهم انهم نفس الايمان، نفس الايه الايمان، وان هم خدوا النعمه الرسوليه وبكده بقت فيهم نعمة. عشان كده احنا بنجيل لأبائنا اللي ايه اللي المرسومين جداد دول اترسموا، بنحس انهم خدوا نعمة خدوا بركة، واول ما يترسموا نقول لهم اكسيوس. اكسيوس يعني ايه؟ مستحق. فيكم نعمة. هتقولي دول بشر، بشر بس خدوا نعمة خاصة وبياخدوا مواهب خاصة عشان الخدمة، والروح القدس يقيمهم ويديهم نعمة خاصة ويساعدهم إذا كان في خدماتهم، ونقف معاهم علشان إيه الخدمة والكرازة تنتشر من جيل إلى إيه إلى جيل. كلمة جميلة كانت في سفر أعمال الرسل، يقول إن كانت الكنائس تبنى في سلام وتبنى بالروح القدس، تبنى وتتكاثر الكنائس بالروح الإيه القدس. مش الكنائس المباني، يعني المباني دي سهلة، يعني لو واحد غني يعني يعمل له زي ما عايز كنايس، لكن ايه يقصد الكنايس اللي هي ايه المؤمنين اللي بيحبوا ربنا واللي بيعرفوا ربنا واللي بيتمجد ربنا فيهم وهم بيمجدوا ايه ربنا. احنا اولاد الايه اولاد ربنا، اولاد هؤلاء الاباء الرسل اللي بنتمسك بايمانهم. عشان كده الايمان بتاعهم بالظبط نتمسك بيه، ما نحيدش عنه لا كده ولا كده. ها؟ ولو سمعنا أي رأي غريب أو إيمان غريب نقول لا، يقول ميزوا الأرواح، نميز الإيه الأرواح، لأن إيه كثيرون خرجوا أضداد للمسيح. فخلي بالكم الإيمان، وعشان كده بنرجع لحاجة اسمها إيمان أبائنا الأولين. تلاقوا كده ساعات نرجع للقرن الأول فسروا دي إزاي وقالوا عنها إيه، والقرن الثاني والثالث والرابع. عشان كده ايه مبنيين على اساس الرسل والانبياء. وآية جميلة جدا قالها معلمنا بولس الرسول، يقول لتلميذه تيموثاوس اما انت فقد تبعت تعليمي واناتي وايتاني واضطهاداتي ورسمي و و و و و و ها تبعت بالظبط. تبعت. حتة تانية يقول له برضو اما انت فايه فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا. خلي بالكوا الباقية بقيتها ايه؟ ممن تعلمت، بالانجليزي from whom، انت تعلمت من مين؟ مش اي حد يعلمك. ها؟ ربنا يدينا كلنا هذا الايمان القويم للنفس الاخير، والروح القدس يعمل فينا ويخلينا نفوس مضطرمة ومشتعلة بحب ربنا زي ابائنا الرسل، ونكون فعلا محبين ليه، نمجد ربنا. هنهي بالايه بالمزمور الجميل اللي قلناه، الله ممجد في مشورة الايه القديسين، ممجد في مشورة الايه القديسين، الله ممجد. نمجد ربنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين.

نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا الأدب تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد للسماوات جلس عن يمين نبي أيضا يأتي في مجدي لدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كل قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له ونجده مع الآب والآب ناطق الأنبياء كنيسة أيضا مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع عبدالله

الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

من كل فعل خبيث من تذكار الشر الملبس الموت. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية.

قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقة يا ربي لا هنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا انقضاء بل تعهدتنا دائما في أنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت ابنك الوحيد ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

والعمل بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته بداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا أزل إلى الجحيم.

ألكى صعيدا دما كريما للعهد الجديد الذي له ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول

0: مستحقين كلنا سيدنا نتناول ملكوت سيادتك. طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الرزقسين الذين فيها. وأولا أذكر بابان الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطرير كان البابا المعظم من بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة أنام بهم على بيعتك المقدسة يا روح قطيعك بسلام. أذكر رب القمامسة وكسوس الأرزقسين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا

0: بخلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل الدرات أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: وساكنين في أبيمان الله. تفضل يا رب النار في

0: بمحبتك، فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسان. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون للكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: رب رحم،
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم من اجر السماء.
1: صلوا من اجل هذه الكرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين

رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا الأطهار وسائل آباء الأنبياء الرسل البشرين الإنجليين الشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله.

0: التي وعدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصادق الصابر والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء، وناظر الإله إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أودوسيوس، والقديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيليرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غريغوريوس الأرمي صانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرميني، والثلثمية والتمنتاشر المجتمعين في نيقيا، ومية وخمسين في القسطنطينية، والمائتين بأفسوس، وأبانا الصديق العظيم أنفانتونيوس والبار أمبابولا، وثلاثة أنبا مقالات القديسين وجميع أولادهم لوباس الصليب، وأبانا أنبا يحنس القمص، وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح.
1: أبانا أنبا بلا الطموح، حسقيال تلميذها، وسيدة يا قديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شخشيت، والقول القديس أنبا موسى يحنس كامل القس، أبانا أنبا دانيال القمص، وأبانا أنبا سيزارس القس، أبانا بقوم صاحب الشركة، وأنبا تدرس تلميذه، أبانا بشنود رئيس المتحدين، وأنبا ويصا تلميذه، أبانا ببرام اسقفين والجيزة والقمص مخيل بحيرة تلميذه، أبانا القديس البطريرك الأنبا كيرلس السادس، والأرشديانكن حبيب

من بينهم نفس عبدك مجد بسادة وجميع أسماء المنتقلين التي وضعت اليوم على المذبح، نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد.

كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء.

لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار

أرسلت روح الروح القدس على الرسل في يوم البنتكوستي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

0: تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طائر نجر بدل بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي
1: السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

0: Με το πνεύμα τη Θεό.
1: كل شر من كل خطيئة من كل من كل حوض كل يمين كذا من كل ملاقات الهرات كل سنين أنا من ليس بعقل قوة في النار من كل مرضي إن إحنا نصم عرضات كل حين أكتب اسمنا من وصف قديس في موكز من بسيح صار ربنا سكر بسلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس كما عصرية سكر رب تركنا أبن مكرم إيس كان أطنبع وتفضل السيني اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: هل استحق أن مع روحك ننصر بخوف الله

شركتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم، واجعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، وأسلم عنا الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرف عينين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل أصحاح العاشر. في هذا الجزء ظهر الملاك لكرنيليوس. كرنيليوس كان راجل أممي قائد 100، ما كانش يهودي، وهذا الرجل كان بيقول الكتاب المقدس انه بيصنع صدقات. فبعت له ربنا ملاك وقال له كده، يقول في آية 3: فرأى ظاهرا في رؤية نحو الساعة 9 من النهار، يعني حوالي الساعة 3 الظهر، ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كرنيليوس. بيكلمه بصفة شخصية كأنه معروف لله وللملاك، مش أي حد كده أو نكرة، لا ده أنت معروف يا كرنيليوس وعين ربنا عليك، يعرفك من زمان. فعلا ربنا يعرفنا كلنا، لكن دي معرفة شخصية بسبب حاجة هنعرفها دلوقتي. فلما شخص ليه ودخل الخوف، خاف كرنيليوس من شكل منظر الملاك وهيبته. يقول كده الكتاب: قال: ماذا يا سيد؟ فقال الملاك، قال إيه بقى نسمع؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. الصلوات بتصعد، الصدقات بتصعد، دي الصدقات اديها الناس هتصعد. صعدت هذه الصدقات أمام الله، والصلوات اللي بيصليها طلعت قدام الله. ونلاحظ كلمة صعدت تذكارا. تذكارا دي كما لو كان تذكار بيفكر، عارفين التذكارات بيعملوها عشان تفكر بتذكار معين. الصلوات والصدقات قدام ربنا بتفكر الله. طبعا الله ما بينساش، لكن عايز يقول انها كائنة امام الله، امام عينيه ربنا مبسوط بيها وفرحان بيها. وعشان كده بيعتز الله بكرنيليوس وبعت له ملاك يكلمه باسمه الشخصي: يا كرنيليوس. الرحمة اللي عملها كرنيليوس والحب اللي قدمه كرنيليوس في هيئة الصلوات والرحمة اللي فيها في هيئة الصدقات قدام ربنا. جميل قوي ان الواحد يبقى في الارض وقدام الله محبته لله ومحبته لاخواته. عشان كده بقول له: والان ارسل الى يافا، لان بطرس الرسول كان في يافا في الوقت ده، رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس. روح استدعي سمعان. هنا الله عايز يعلم ويرشد كرنيليوس لطريق الخلاص. هو يعرف ربنا وخائف ربنا، لكن ما يعرفش، عايز يرشده أكتر لمعرفته. أنعم عليه بمعرفته، معرفته هو وخلاص نفسه، وإنه يدخل في الإيمان أكتر ويدخل في التفاصيل إيمان أكتر، وياخد نعمة المعمودية والسر، وياخد نعمة الأسرار ودم المسيح يبقى عليه، وياخد في السماء مجد في السماء، لأنه هنا هو محبوب ومرضي عليه. يبقى اللي يرضى عليه ربنا يخلصه، يديله الخلاص. صحيح اللي الخلاص ملوش تمن لأنه غالي جدا، دم المسيح مفيش قصاده لا صلوات ولا صدقات توازيه، لكن الله في محبته يذكر كرنيليوس ويرضى عليه ويديله خلاص نفسه. يا ريت كلنا كده واحنا بنعمل اي شيء نقول له: ربي اذكرنا يا رب بالتضاع، احنا ما نستحقش، واللي بنعمله ده ما يسويش حاجه، ومش هو ده ثمن الخلاص، لان ثمن الخلاص دم المسيح له المجد. لكن نقول له: اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت، زي ما كان بيقول كده: انا حاميه لهذا الشعب، الخير اللي بعمله بقول له انا بتودد ليك يا ربي، وبالتضاع كده بقول لك: يا ربي حبك يا ربي وحبيب اخواتي، وعايزك ايه، انا هعمل رحمة عشان ترحمني انا كمان يا رب، اذكرني يا رب واتحنن عليا. وكده الله يبقى اللي احنا بنعمله الحب ده يصعد امام الله ويشوف ربنا، لان الله يستثمن هذا الحب ويشوف الحب والمحبة الجميلة اللي بنقدمها، ويذكرنا من اجلها ويخلصنا من أجلها ويرضى علينا من أجلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الكنز بتاعنا النهاردة بنعمة ربنا من إنجيل القديس يوحنا، وفيه بيتكلم الوحي الإلهي إن الوحدانية اللي في الثالوث القدوس مثال لينا إحنا نكون واحد مع الله وواحد مع بعض. فنلاقيه بيقول كده في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 آية 20 من أولها، يقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يعني المسيح له المجد مش بيسأل من أجل التلاميذ والجيل الأول بس، لكن كمان اللي هيؤمنوا بكلام التلاميذ وكرازة التلاميذ. تسأل ليه يا رب؟ عشان إيه؟ إيه غرض السؤال؟ يقول إن غرض السؤال ليكون الجميع واحد. يبقى الوحدانية هي مطلب الله، كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيك. ودي مثال الوحدانية، نبقى في بعض. لما يكون إنسان في حاسس بأخوه تماما، وحاسس أخوه حاسس بيه تماما، وأنا في الله، فمشيئتي ماليش مشيئة، مشيئتي هي مشيئة الله، والله فيا بيعمل فيا، وأنا بنفذ إرادته كاملة ومشيئته كاملة، مش بطلب لنفسي حاجة. هي دي الوحدانية. وبعدين يكمل ويقول: يكونهم أيضا واحدا فينا. يبقى احنا هنا هوت، يبقى لنا وحدة مع الله، واحدا فينا، في الله، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ولما تتحقق الوحدانية دي، هنا هو يظهر مجد ربنا وقداسة الله فينا، فيؤمن العالم إن الله الآب أرسل المسيح ابنه الوحيد للعالم. بعد كده نلاقيه يقول لنا: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. المجد اللي ادهولنا المسيح هي طبيعته اللي فيها قداسة، اللي خدناها في المعمودية، طبيعة جديدة، ولادة جديدة، اللي فيها السلام، اللي فيها النعمة، اللي فيها الطهارة، اللي فيها الحق، اللي فيها الحكمة اللي من فوق، اللي فيها الخضوع لله الآب، وإحنا بنخضع له لأن بنحبه. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد. تاني الوحدانية، يبقى مثال الثالوث القدوس، ثالوث في واحد، ونحن أيضا نكون واحد، ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. بيشبهنا دايما بوحدانية الثالوث ببعضه، الثالوث القدوس في وحدانية كما أننا واحد. المسيح بيقول كده: يكون واحد كما أننا نحن واحد. أنا فيهم، يبقى المسيح فينا، وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. يبقى احنا الوحدانية دي والاتحاد ده بالله من خلال المسيح، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني. تاني نفس الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت، العالم بكده يعرف انه ارسل، ان الابن ارسل الى العالم، لما يظهر مجد الاب والابن وقداستهم يظهروا فينا إحنا. ويكمل ويقول: وأحببتهم كما أحببتني، وأحببتهم كما أحببتني. فعلا ما أجمل هذه الآيات العجيبة اللي عايزانا نبقى واحد في الله عن طريق المسيح اللي هو المجد، لما نتحد بيه ويكون لينا القداسة والمجد بتاعته. ما أجمل هذا المثال، مثال الثالوث القدوس اللي بيوحدنا، وزي ما بيقول كده: جعل الاثنين واحد، أي السماء والأرض. ربنا يدينا نحن نكون في وحدانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس عن المحبة من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3، بيقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يبقى في الموت وهو عايش على رجله وهو بيتحرك وهو بيشتغل، بالظبط زي ما يكون في حاجة مهجورة، عربية كانت آخر موديل ولكن مر عليها الزمن وبقت مكسرة ومهجورة وزي قلتها وملهاش معنى. في الموت في ناس كتير عايشة بتشتغل وبتكسب ومعاها فلوس، لكن هي في الموت حياتها حياة خربانة من جوه، فيها خراب من جوه لأنه ما بيحبش حد، ملوش ثمر، مش بيبني، ما بيحبش الخير، مش بيتمتع، وبالتالي مش بيتمتع بالسلام ولا بالفرح ولا يتمتع حياته لها معنى، عايش لنفسه فقط لا غير. وهو عايش لنفسه لا هو شبعان ولا هو فرحان، بالعكس زعلان على نفسه دايما لأنه نفسه أكتر وأكتر ومش طايل. دي الأنانية، ودي إن الإنسان عايز يكون لوحده، كل اللي جنبه مش مهم إن هم يعيشوا، المهم هو يبقى لوحده، ومش واخد باله إنه لما هيبقى لوحده هيبقى في صحراء لوحده وإنه هو هيعيش في الموت لوحده. ده اللي قاله لنا معلمنا يوحنا رسول أيضا في رسالته الثالثة، بيقول على واحد اسمه ديوتريفس، بيقول بيحب يكون الأول في الكنيسة وما بيقبلش حد، هو ده الأنانية وهو ده عدم المحبة، لأن الروح القدس هنا هو مطفي فيه أو حزين جواه، مش شغال مش مثمر. ويقول إن هو بيمنع ما بيقبلش الإخوة، وعايز كمان يمنع اللي بيقبلوهم، يقول لهم لا ما تقبلوهمش، وكمان يطردهم بره الكنيسة. تخيلوا واحد كده عايز يعيش لوحده خالص في مدينة كل الناس تبعد عنه وتمشي عنه، وهو يعيش لوحده خالص في هذه المدينة كما لو كان في صحراء جرداء هو لوحده، قد إيه وضعه هيبقى وضع متعب جدا ومزري. فده الموت بحق وحقيقي، ان الانسان يحيا لوحده لا يحب ولا يتحب، وانه هو عدو للكل. لكن المحبة بتخلي الانسان يكسب حتى اعدائه ويحب الكل، وهو بيحبهم يثمر فيهم ويلاقي ثمر فيهم حلو ويلاقي محبة منهم، وبالتالي يفرح ويبقى في سلام وفي نعمة. وهي دي الحياة اللي علمها لنا ربنا، المحبة تبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

قلبي يا أمي رفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية وبيتكلم فيه عن الأعياد وعن الفرح اللي المفروض الواحد يفرحه في العيد إزاي يكون. فبيقول وتعمل عيد أسابيع للرب. عيد الأسابيع ده اللي هو يقابل دلوقتي عيد العنصرة اللي هو بعد 7 أسابيع من قيامة الرب يسوع. في الوقت ده كان العيد ده بيبقى عيد جمع للقمح. فبيقول هتعمل عيد الأسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي. يعني العيد ده في عطاء، وعلى قدر ما تسمح يدك يعني على قد مقدرتك في العطاء، مقدرتك اللي ربنا اداهولك تقدر تعطي إيه. كما يباركك الرب إلهك. هنا بيفكر الكل وفرد من أفراد الشعب إن ربنا باركك واداك بسخاء، فأنت كمان كما يباركك الرب مفروض أنت كمان تعطي. ويتكلم بعد كده عن الفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة إلى آخره. عايز أقول هنا تفرح، هنا بيتكلم عن الفرح، أن الإنسان بيفرح لأن ربنا إداله. يفرح إزاي؟ ما ينساش ربنا، تفرح أمام الرب إلهك. فما ننساش ربنا من أفراحنا. ساعات الناس تنسى ربنا في أفراحها وتفتكر إن هي مبسوطة وفرحانة وتنسى أن الله لازم لابد أن يكون حاضر في هذا الفرح، ونشكره على هذا الفرح ونعمل ما يرضيه في هذا الفرح، مش حاجة ما ترضيهوش هو. وهنا بيقول الحاجة اللي ترضي ربنا بقى في الفرح ده، إن مش أنت اللي هتفرح لوحدك في أنانية، لكن أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي اللي في أبوابك والغريب كمان واليتيم كمان والأرملة اللي معاك في المكان. ويقول في المكان الفرح ده مكانه في المكان الذي يختار رب إلهك ليحل اسمه فيه. اسمه فيه يعني مكان الفرح هو كان في أورشليم، يروحوا يعيدوا يتقابلوا هناك عشان يبقى اجتماع، فيجتمعوا كلهم من كل حتة ويبقى الفرصة جميلة ان هو الكل مدعو، محدش مدعو وحد لأ، حد من حقه وحد لأ. وده اللي قاله السيد المسيح له المجد، لو عملت وليمة ما تدعيش أصدقائك والناس القادرين اللي هم يردوا لك، لكن ادعي الناس اللي ما قدروش يردوا لك. فلابد أن نتذكر الغير القادرين في أفراحنا ونقدم لهم عشان يفرحوا معانا، وكده الفرح يبقى فرح بجد، لأننا هنا هو اجتمعنا كلنا وحضر الله المفرح اللي بيفرح، اللي بارك واللي هيبارك. فدي بركة الرب. عشان كده تلاقوه كمان في الآية 17 في نفس الأصحاح يقول كل واحد حسب ما تعطي يده كبركة رب إلهك التي أعطاك. عايز يفكرنا أن اللي اداك أصلا هو الله، واللي باركك هو الله، وانت كمان ادي بسخاء كبركة الرب اللي اداك عشان هو هيديك تاني ويباركك تاني، وتبقى هنا هو انت مبروك بجد. ربنا يدينا ان احنا في افراحنا كلها ما ننساش الله فنفرح امامه، وما ننساش نجمع اخواتنا معانا اليتيم والارملة والغريب واللي في وسطنا واللاوي اللي هو يقصد في الوقت ده الكهنة في الوقت دوت اللي كانوا نصيب الرب يعني بيمثلوا

الابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنز بتاعنا النهارده من انجيل القديس متى بيتكلم على العصرات، ايه مشهوره بتقول من اعصر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بيه. هنا بيتكلم ان اللي هيعصر صغار، ويعني ضعاف في الايمان، ضعاف في المستوى الروحي. في خطوره لعصره الصغيرين أو الضعاف اللي بيسميهم أحيانا إخوتي الأصاغر المسيح له المجد، في خطورة، لأني لما بيعصر حد من الصغار دول إن هو بيهلك. المفروض ساعات منطق ناس يقولك المفروض ما يعصرش، المفروض يحتمل، المفروض أنا ما عملتلوش حاجة تسوي ده كله، لكن أحيانا الناس تبقى ضعيفة في إيمانها، ما تحتملش اي حاجة صغنطوطة او اي ضغط شوية نلاقيهم انهم تعبوا جدا. فهنا في كتاب مقدس بيعلمنا ان احنا نحذر العصرات، ما تضغطش على حد وقول المفروض يحتمل، مش مفروض يعمل كده، هو اللي غلطان، لا، مفروض انا همي كله هو خلاص الاخر وراحة الاخر. ياما ناس تعسر ناس وهي مش دريانة وتعتبر نفسها ما عملتش حاجة، لكن في الحقيقة العصرة خطيرة جدا. في ناس ساعات تتعب نفسيا جدا جدا، زوج وزوجة مع بعض، زوج يعصر زوجته، يعنفها، يكلم معها بطريقة وحشة، زوجة تتجاهل زوجها وهو ما يحتملش هذا التجاهل، حاجات زي كده. ابن صغير غلبان والأب بيعامله بطريقة شديدة أكتر من لازم، فلازم نحتمل ضعف الآخرين. بيقول هنا الخطورة انه عايز يبينها لنا، قال ده خير له ان يحط في عنقه حجر راحة ويغرق في لجة البحر. صحيح زي ما بيقول هنا، ويل للعالم العصرات ولابد ان تأتي العصرات، لكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العصرة. فاحنا كأولاد ربنا مفروض نبقى منتبهين دايما وحريص دايما ان انا افرح اللي قصادي واشجعه وابنيه واخليه ان هو ينمو روحيا وما سببلوش ألمات ولا متاعب، فكده ابقى ابن ربنا بجد. لقي معلمنا بولس الرسول قال برضو نفس هذا الموضوع بطريقة تانية، قال يجب علينا نحن الأقوياء، بدل ما أقول هو ضعيف أعمل له إيه، هو مش بيستحمل، وإيه يعني اللي حصل، وانا ما اقصدش ده كله، هو بيفهمها غلط، هو كده هنعمل له ايه، هو ضعيف وبيفهم غلط او تعبان او ما بيحتملش او نفسيته كده. صحيح، لكن انا علي دور ان انا احافظ عليه وانميه. عشان كده يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. ما ادورش على نفسي، لا، انا ابذل انا وانا اجي على روحي انا عشان أخويا يتبني وما سببلوش ألمات نفسية، بحيث إن هو خلاص يحس إنه مش طايق وتعبان ويلخبط ويقول كلام وحش ويتصرف تصرفات وحشة. فعشان كده بيقول لنا في الآخر خالص، فيرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البريان. يبقى أنا بحاول أرضي اللي قصادي من أجل الخير ومن أجل المحبة، ما بتكاش عليه بحيث أخليه يتصرف تصرفات خاطئة جدا ويعمل حاجات وحشة عشان ابنيه، خايف احسن بعدين يهلك لو انا فضلت اضغط عليه اضغط عليه واقول ليه هو ضعيف اعمل له ايه، وبعدين هو هلك بسبب يبقى الوضع ايه. لازم انا احتمل وارضي قريبي وافرحه عشان يتبني. لالهنا كل مجد وكرامة من الان لابد الاباد كلها، امين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية هو ختام البركات اللي بارك بيها موسى النبي شعب إسرائيل. بداية البركات كانت بيتكلم عن ربنا إله إسرائيل العظيم، ونهاية البركات أيضا بيتكلم فيها عن الله إله إسرائيل. في النص كان بيتكلم عن أسباط سبت سبت، كل سبت بيديله بركة معينة، فنلاقيه يتكلم عن إلهنا العجيب جدا. يقول ليس مثل الله يا يشرون، وإحنا اتفقنا يشرون دي اسم معناه المحبوب لبني إسرائيل، فاسم بني إسرائيل ده ينطبع على الكنيسة، الكنيسة المحبوبة. يقول يركب السماء في معونتك، يعني يجيلك بسرعة في السماء فجأة، عايز يعينك تلاقيه على طول جالك. والغمام في عظمته، الغمام في عظمته يعني عظيم جدا، يجي على الغمام وعلى السحاب زي ما المسيح صعد وأخذته سحاب عن أعين التلاميذ، وزي ما هيجي تاني على السحاب عظيم، مين يقف قصاده؟ وبعد كده يقول الإله القديم ملجأ، الإله القديم منذ الأزل، الثابت اللي موجود منذ الأزل، والأذرع الأبدية من تحت، شايلنا بأذرعه الأبدية، له دراعاته الأبدية دي الجميلة جدا، منذ الأزل هو شايلنا من تحت، منذ ما وجدت الكنيسة المؤمنين كلهم ربنا شايلهم على أيديه، فطرد من قدامك لعدوه. هنا بيتكلم عن دخوله

تزحق الشيطان تحت رجليك، فيسكن إسرائيل أمينا وحده، تسلك في أمين بسبب الله اللي معاك، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر، دي رمز البركات، وسماءه تقطر ندى، عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر، والعين بتاعت يعقوب ترمز للمياه اللي طالعة من الأرض إلى حنطة وخمر، تبارك الزراعة ويطلع حنطة وخمر وثمر، وسماءه تقطر ندى، ندى من فوق ومية من تحت عشان يبقى في حياة. طوباك يا إسرائيل، كلام جميل جدا، طوباك يا إسرائيل. الله هنا هو الوحي الإلهي بيقول إن طوبى لإسرائيل، طوباك أنت يا ابن الله، كل واحد فينا ابن ربنا، طوباك، طوباك يا كنيسة، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، أنت منصور بالرب، الرب هو اللي بينصرك، ترس عونك وسيف عظمتك، الترس اللي بيعينك هو الله، الترس ده اللي بيحميك، دي بتستخدم في الحرب زمان، وسيف عظمتك، فيتذلل لك أعدائك وأنت تطأ مرتفعاتهم. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نفتخر بالرب، زي ما بيقول كده، من افتخر فليفتخر بالرب، وما تجيلناش صغر نفسي ونفكر نفسي إحنا قليلين، إحنا معانا الله، إن كان الرب معنا فمن علينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: ايه الهدوء اللي انا شايفه ده؟ نرمين بقولك ايه؟ انا حاسس ان احنا جينا بيت غلط، ما جيناش بيت اختك. انا مش متعود اخش بيت اختك كده وتبقى الدنيا هاديه كده.
3: غريبه، انا فعلا لا شايفه مظاهر عيد ولا كان دي ليله عيد ولا حاجه، مش عارفه في ايه.
2: انا قلبي مش مستريح، انا حاسس ان ده الهدوء الذي يسبق العاصفه. بقولك ايه، تعال اخدك ونروح ونعيد في بيتنا يا ست احسن.
3: استنى استنى بس يا امين، ما يمكن قالوا بس نريح شويه كده قبل ما ننزل نروح الكنيسه ولا حاجه.
4: نريح شويه؟ هو ده بيت حد يرتاح فيه؟ ولا اختك ديت بتريح اللي عايش معاها؟
3: في ايه في ايه؟
2: روق بس روق، قلتلك تعالي نروح يا ستي.
3: استنى يا امين لما نشوف في ايه. في ايه بس يا نادر؟ ايه اللي حصل؟
4: في ايه؟ فين النهارده ليله عيد والناس كلها فرحانه ومبسوطه بقيامه رب المجد يسوع المسيح وانتصاره على ابليس، لكن اختك بتدور على النكد ومصممه عليه.
5: انا برضو اللي وشي نكد ولا انت اللي مقصر ومهمل في بيتك على طول؟ ده لحد دلوقتي ما جابليش لبس العيد انا والعيال. انت ايه؟
2: اهدي بس يا حنان، لبس العيد هو انت لازم تتكلمي في لبس العيد؟ هتفكريها يا حنان، وبعد كده حنان ما تعديها له. يا حنان عديها له ليله عيد يا حنان.
4: تعديها ازاي؟ ما تبقاش حنان. وبعدين صدقوني انا مش مقصر، انا نزلت معاها شبرا والزيتون ومصر الجديده. ذوقها يا جماعه غريب، مفيش حاجه عاجباها خالص في مصر. اعمل انا ايه بقى؟
6: انا اللي اعمل ايه؟ شفت بيقول لك نزل معاها شبرا ومصر الجديده، وانت كسلت تنزل معايا المحل اللي تحت البيت تجيب لي حتى بلوزه.
2: بقول لك ايه يا مين، احنا النهارده دورنا دور ايجابي. دورنا دور ايه؟
6: ايجابي.
2: فاهدي كده، بلاش تحط نار فوق النار اللي موجوده، نطفي النار اللي موجوده عندنا. هديها يا نرمين.
6: خلاص بقى يا حنان، مفيش مشكله، الراجل تعب ونزل معاكي ولف، وانتوا اللي مش عاجبكوا حاجه. يعمل ايه بس الراجل؟ يعني مش مقصر اهو.
4: تفكيرها ضيق جدا يا جماعه، ضيق جدا.
5: انا برضو تفكيري ضيق، ولا انت اللي بخيبه بيهونش عليك تصرف؟ يا ناس انا بقالي 4 سنين ما رحتش المصيف، نسيت شكل الميه والبحر والكراسي والشماسي. حرام عليك اللي بتعمله فيا، حرام عليك يا اخي.
2: بس بس بس بس نرمين، جابوا لي سيره الكراسي والشماسي، وممكن كرسي يعدي كده، شمسيه تعدي كده، تعالى قربي جنب كده بقى. أيوة. خدوا راحتكم كملوا، احنا وقفنا عند المصيف.
4: كل اللي همها يا جماعه مصايف، خروجات، فسح. سيدنا جه.
2: كمل غيرك.
6: كله كمل اخلص.
7: كيس ماي

0: تتسمح لي نكمل. لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا انا انا انا انا
1: يعني يلا
2: بقول لك ايه, جابوا سيره المصيف والشماسي, تعالي نركن على جنب كده بدل ما شمسيه تيجي كده ولا كرسي يجي كده نتعور. احنا وقفنا عند المصيف, كملوا بقى.
0: كل اللي همها مصايف, خروج, فسح, لبس.
3: لكن
4: كمل
0: كلام طار.
3: ماشي
0: ماشي ماشي. كل اللي همها خروج, فسح, مصايف, لبس. لكن انا اخر حاجه في حياتها, لقمه حلو ما تلاقيش, هدمه مكويه ما فيش, حنيه وطبطبه زي زمان, خلاص كل ده راح وكل كوم, وشكها فيا كوم تاني, عمال على بطال بتشك فيا.
5: لا يا حبيبي, ده مش شك, ده حقيقه ويقين. انت باين عليك ما بتشوفش نفسك لما الموبايل بتاعك بيرن, بتروح تجري كده في البلكونه وتتخفى وتقعد تتكلم وتتوشوش, ما بسمعش منك ربع كلمه, عارف حتى انت بتقول ايه.
0: عادي طبعا, انت عارف ان شبكه البرتقال عندنا, قصدي شبكه اورنج عندنا ضعيفه, بعمل ايه, بدخل البلكونه.
5: ووشك الخشب اول ما بتخش البيت علينا زي ما يكون مفتش كولومبو دخل, مع انك بره الضحكه ما بتفرقكش والابتسامه ما بتفرقكش, لكن ما عرفش في البيت في ايه. يا اعوذ بالله من
0: في ان انا ببقى داخل البيت اصلا متوتر, قلقان, خايف من المشاكل والنكد, وبعدين ببقى خلاص سقطت شبكه, طول اليوم منهده في الشغل وتعب.
5: ونظراتك لصحباتي, ده انا سبتهم كلهم وفارقتهم بسببك, اعمل ايه بس؟
2: لا لا,
5: خليتني بيت انطوائيه.
2: لحظه لحظه لحظه, الموضوع ده انا لازم اشوفه بنفسي, اشوف صاحبي, بس عايزني اشوف واحده واحده عشان اعرف احكم.
0: انا نعم. معايا على الموبايل اوريهم لك.
6: امين, لم الدور يا امين, مش وقت هزار عندي يوم.
2: بطري بس الجميل.
0: خليه يهزر يا نرمين, وماله, هي اللي اصلا عايزه تدخل في مقارنه بينها وبين صاحباتها.
6: شايفه شايف الراجل بيعزك قد ايه, بيقدرك قد ايه, شايف ان مفيش مقارنه بينك وبين اي واحده تاني من اصحابك, شايفه شايفه المعزه.
0: ما هو اصلا مفيش وجه مقارنه بينها وبين صاحبتها اساسا يعني.
5: مش قلت لك مفيش فايده؟ خلاص يا نادر, انا هسيب لك البيت وامشي, رايحه اقعد عند نرمين, انا ماشيه, محدش يمسك فيا.
6: استني استني يا حنان,
0: انت بتهدديني؟ على فكره ده اكبر خبر سمعته وفرحني, ده انا ارتاح.
2: ترتاح؟ طب انت ترتاح, انا ذنبي ايه؟
0: مش جوز اختها؟ استحمل.
2: اهدى بس, اهدى يا حنان,
6: بس يا حنان, في واحده تسيب بيت جوزها يوم ليله عيد بر.
2: اهدوا بس كده يا جماعه, صدقوني يا جماعه النهارده كان ممكن يعدي بشكل مختلف تام لو احنا ركزنا على الايجابيات اللي في حياه كل واحد, ولا ايه نرمين؟ فهميهم
6: يا بنت, يا بنتي ما تبصيش على الحاجات السلبيه, المشكله ان احنا بنحط الحاجات السلبيه كلها في صندوق, كل الاخطاء وكل الضعفات القديمه, واول بقى ما تيجي مشكله صغيره قد كده نفتح الصندوق ده ونروح رميين اللي جواه في وش اللي قدامنا على طول. ياما ياما بيوت بتتهد بسبب الكلام ده, وياما ياما صوره اللي قدامنا بتتشوه, وصدقيني صدقيني ساعتها عمرها ما بترجع تاني زي الاول.
2: يا نادر يا حنان, مين فينا كامل؟ مفيش حد فينا كامل يا جماعه, كل واحد فيه اخطاء كتير, بس يا ريت نركز على الجانب الايجابي, دور على الحته الحلوه اللي فيه, اكيد هتلاقي فيه حاجه حلوه.
6: عارفه لما بنبقى واقفين كده في وسط البحر مش شايفين اي حاجه, بس لما بندقق شويه بنشوف سمكه صغيره, وكل ما ندقق اكتر نشوف سمك كتير صغير, ده بيخلينا في الاخر نفرح, نفرح بالحاجات الحلوه الكتير اللي بنشوفها لما بس بندقق.
2: عارف يعني قصدها ايه؟ نرمين قصدها تقول لك اهم حاجه نتعلمها النهارده ان احنا نخلي عندنا كده في ذهننا صندوق حلو, صندوق بيلمع, يبقى الصندوق ده نلم فيه كل الحاجات الحلوه والمواقف الحلوه اللي في شريك حياتنا. صدقوني لو عملنا كده ذهننا هيتدرب ويتمرن ويلم كل الحاجات الحلوه, ويوم ما تحصل مشكله وعقلنا يحاول يجيب حاجه وحشه مش هيلاقي غير كل حاجه حلوه شريك حياتنا عملها معاه. ولا ايه يا نادر؟
0: معاك حق يا امين, وبصراحه الكتاب المقدس بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم.
2: انا شامم ريحه شياط.
0: فراخ شاطت, ده 55 يوم صيام, حرام حرام.
2: شفت بقى هم فكروا بسلبيه الفراخ اتحرقت، احنا بقى نفكر بايجابيه. انا هعزمك النهارده على العشاء، تعالي ورايا.
6: اوعى بس تعشيني فول وطعميه في الاخر، ما انا عارفاك.
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الموضوع بتاعنا النهاردة هو عن الثالوث القدوس، زي ما بيقول ثالوث في واحد، اللي بيعمل في وحدانية وإن هو في واحد. فنلاقي إن في رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين بيقول لنا إن الله بعدما كلمنا بطرق كتيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. هنا نلاحظ إن الآب بيتكلم في ابنه ربنا يسوع المسيح، وإن الابن هو وارث لكل شيء، وإن العالمين أو الخليقة خلقها الآب بالمسيح له المجد الذي به أيضا عمل العالمين. فهنا وحدة الثالوث القدوس، ثالوث يعمل من خلال بعضه، ابن يعمل أعمال الآب. ونلاقي إن في إنجيل أو سفر أعمال الرسل معلمنا لوقا البشير يقول لنا كده ان الكلام الاول انشات يا سأفليس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، ويكمل في ايه 2 يقول الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. معنى الكلام ده ان المسيح له المجد كان بيعلم إلى اليوم ارتفع فيه اللي هو يوم الصعود، وارتفع لما ارتفع كان أوصى تلاميذه قبل ما يرتفع قبل ما يصعد بالروح القدس. يعني إيه أوصاهم بالروح القدس؟ يعني وصية المسيح كانت تعمل في الرسل اللي اختارهم القديسين أحباؤه بالروح القدس. فالروح القدس هو اللي يعمل في قلوبهم بالكلام ويأثر فيهم ويظهر الكلام ومعناه ويخليهم يبقى الكلام فعال فيهم بالروح القدس، روح القدوس. فإذا الابن يعمل في تلاميذه بوصاياه من خلال الروح القدس أحد أقانيم الثالوث القدوس. ده عمل الثالوث القدوس في توافق، في هارموني مع بعض. فإذا الآب يعمل بالابن والابن يعمل بالروح القدس. نلاقي برضو كمان في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 المسيح له المجد بيقول إنه على الأرض بيمجد الآب وبيعمل عمل اللي عمله الآب، فيقول كده أنا مجدتك على الأرض. مجدتك دي أظهرت قداستك، أظهرت حبك للبشر، أظهرت وصاياك، حببت الناس فيك، علمتهم عنك، قربتهم منك، فأنا مجدتك على الأرض. ده بمعنى كده إزاي إن العمل اللي أنت أعطيتني، يعني العمل ده أنت كنت عايزه تعمله عملته بيا، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا تممته تماما. هنا إذن مجد الابن، الابن مجد الاب وعمل العمل بتاع الاب اللي عايز يعمله وكمله للنهايه. ونلاقي في اصحاح 8 المسيح له المجد يقول ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيء. يعني لو المسيح له المجد بيمجد نفسه بعيد عن الاب وهو منفصل عن الاب كواحد ظهر في العالم زي ما البشر بيمجدوا نفسهم بيفتخر بنفسه ولا حاجة، لا، يبقى ده مش ده المجد. أمال المجد إيه؟ المجد إنه واحد مع أبيه، وإنه بيظهر هذا المجد العظيم اللي هو وأبيه واحد فيه، له مجد الآب هو. فيقول إن كنت أمجد نفسي فليس المجد شيء. طب أمال المجد بتاعك ده يظهر إزاي؟ قال أبي هو الذي يمجدني. يبقى الآب بيمجد الابن ويظهر ألوهيته ويظهر قداسته ويظهر حبه ويظهر صفاته.
ويشهد له ده حصل على نهر الأردن، فنلاقي إن على نهر الأردن المسيح له المجد والروح القدس بيحل عليه، فتحت السماء وحل الروح القدس، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ونلاقي برضه على جبل التجلي إن سمع بطرس ويعقوب ويوحنا صوت من السماء بيقول إن ده ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. إذن الآب يمجد الابن والابن بيمجد الآب، فإذن أبي هو الذي مجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. بعد كده نلاقي إن الروح القدس يمجد الابن، الروح القدس فالمسيح وهو بيتكلم في إنجيل البرقليط في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 16 يقول عن الروح القدس المعزي اللي هيرسله لينا، يقول ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ من قداستي وحبي واتضاعي ونعمتي وسلامي ووصيتي وعملي يفهمه لكم ويظهره لكم بروح القدس، ياخد من القداسة ويعمل فيكم عشان تبقوا قديسين وتبان قداسة المسيح فيكم، ياخد من حكمة المسيح له المجد ويبقى استفانوس في ملء حكمة وكلامه كلام كله حكمة، ياخد من القوة بتاعت المسيح ويدي للشهداء يبان إيمانهم وإيمان قوة فيهم، فذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يديكم يفتح حواسكم ويعلمها لكم، حواسكم الروحية أذانكم أذان روحية وبصيرة روحية وفهم روحي، فذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. طب إزاي بياخد الحاجات دي؟ مش الحاجات دي إلهية؟ ما هي دي إلهية لأني أنا والأب واحد. فيكمل المسيح له المجد يقول كل مال الآب هو ليا، يبقى مال الآب من عظمة من سلطان من حكمة من فهم من سلام من قوة من حق من قداسة من طهارة هو للابن. عشان كده الروح القدس لما بياخد من الابن ما هو للآب أيضا، ليس للابن فقط ولكنه للآب أيضا، فالثالوث القدوس في وحدة مع بعضه. عشان كده المسيح كم يقول لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. هنا ده عمل الثالوث القدوس في وحدانية وفي حب، يمجد بعضه البعض ويعمل من خلال بعضه في وحدانية وفي حب وفي اتحاد عجيب جدا. ياريت ده مثال بتاعنا، نكون على مثال الثالوث القدوس في الحب وفي الوحدانية وفي كل هذه الصفات الجميلة، لما نتحد بالله يكون لنا اتحاد بيه وبعضنا بعض بالحب. ربنا يدينا نكون على مثال الثالوث القدوس، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، أمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية بيتكلم فيه عن المعاملات المالية، الشراء والبيع والأجير اللي بيشتغل في بيتي. نلاحظ ان اطار المحبة الله حطه، فبيقول ما تظلمش اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او حتى من الغرباء، مش اخوتك وبس، الذين في ارضك في ابوابك، في يومه تعطيه اجرته وهو محتاج اصلا فعايز يشتغل، وممكن انت تماطل معاه عشان حاجته فتقول له هديك بس مش النهاردة، لما تخلص دي، لما تعمل دي. فبيقول لا، في يومه تعطي اجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه، يعني منتظر الاجرة بتاعته وبفارغ الصبر لانه فقير. ويقول ويحذر، يقول لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. فلازم الواحد يراعي مشاعر اللي بيتعامل معاه إذا كان فقيرا، وياخد باله منه قوي. ساعات في المعاملات العالم يعلم إن الواحد يبقى شاطر وناصح، بمعنى إن الواحد يغلب اللي قصاده في المعاملة وبذكاء كده يستغل حاجته بحيث ياخد هو منه أقصى ما يمكن. هنا الكتاب بيقول لأ، لو ده فقير ولا مسكين ما تعملش كده، لأنه هيبقى في حالة ضعف وفي حالة بالنسبة لك أنت. فهنا خلي بالك، الله بيراقب بإيه، لألا يصرخ عليك إلى رب فتكون عليك خطية عظيمة. كمان من ضمن المعاملات اللي بيقولها في الأصحاح ده، يقول لو أنت حصدت حصيدك، يعني الغيط بتاعك، رحت حصدته في حقلك ونسيت حزمة في الحقل، نسيت حزمة، بيقول ما ترجعش تاخدها تاني، اوعى ترجع تاني تدور عليها عشان تاخدها بنصاحة كده، يبقى أنت يعني إيه ما فاتش منك أي حاجة وما سبتش أي حاجة، لأ سيبها، يمكن يعدي وراك حد فقير أو غلبان أو يتيم الغلابة ياخد الحزمة ديت ويأكلها، محتاجها عشان إيه ده كله، ده حقي. لا، يقولك لا، إن هو للغريب ولليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. يبقى صحيح حقك، وفي كتير حاجات كتيرة من حقك، لكن أنت بتتنازل من أجل قلبك، طبتك، من أجل الرأفة، الرحمة، الحب، فأنت هنا بتتنازل لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. في هذا الأصحاح واضحة المعاملات إزاي تكون إطارها الأساسي هو الحب، يبقى في حب، والواحد خصوصا بيتعامل مع اليتيم أو الأرملة أو الفقير، مش نصاحة ان انا اخد من قصادي اقصى ما يمكن وبدون ما اتعامل معه بحب. ربنا يدينا كلنا ان احنا الشطارة بتاعتنا هي الحب، مش ان الظلم اظلم اللي قصادي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان لأباد الاباد كلها، امين.